أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا

0: نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد توافق مصر وأنغولا بشأن ضرورة تسوية النزاعات في القارة الإفريقية عبر السلام والتفاوض والحوار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو لرئيس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة لواندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن القارة الإفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استنبار النزاعات والصراعات، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة من خلال تطوير الآليات القائمة في كولنمن للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا والمناقضة بالعاصمة الأنغولية لواندا. البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي أكدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما لضمان مزاولة فروع بنك مصر في دولة الإمارات أعمالها بصورة طبيعية، وأوضح بيان مشترك أن فروع البنك ستتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة، وذلك في ضوء متابعة مقترح وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فرض تدبير خاص على فروع بنك مصر في الإمارات. اقتصاديا، فعاليات المنطقة الاستثمارية للتطوير العقاري والسياحي العماني المصري انطلقت بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين من البلدين. يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وفتح أفاق جديدة للتعاون في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والصناعة والاستثمار. رياضيا، مصر تهزم بروندي بثلاثية نظيفة وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: أحلى صباح الراديو 99.
1: صباح الخير، صباح الفل والهنا والسعادة على صبحوية وحلقة جديدة بنبدأ من صباحك ومطرحك على راديو 99 FM والحلقة على الهواء مباشرة. معاكم أحمد يونس، وحشتوني جدا الفترة اللي فاتت. احنا كنا مسجلين كذا حلقة كده علشان انتوا بتزعلوا لما باخد أجازة ومبقاش موجود، فقلنا نحاول نرضي الصبحوية بكل طريقة ممكنة. يعني المهم انتوا وحشتوني جدا جدا يعني، ويعني أنا كنت في اجازه والحمد لله اتبسطت، ويا رب كمان انتوا تكونوا مبسوطين. صباحكم حلو وايامكم حلوه يا رب، وربنا يديم عليكم كل حاجه حلوه. درجه الحراره النهارده في القاهره 34 24، اسكندريه 32 23، الاسماعيليه 36 24، العريش 32 24، شرم الشيخ والغردقه 37 28. انتوا اخباركم ايه بقى؟ يلا صبحوا علينا على الواتساب 010 400 9094، ده الواتساب بتاعنا. اما فيسبوك فصفحتنا هي الراديو 99 FM. تعالوا نبدا بست فيروز، نسم علينا الهواء.

0: صباح الفل.
1: صباح الفل، صباح الهنا والسعادة، صباح الفل يا سلوى، صباح الفل لدعاء بتصبح على دنيا صاحبتها بتقول بحبها جدا جدا، ربنا ما يحرمكم بعض ابدا، صاحب الجدع رزق. صباح الفل لاحمد ابراهيم، احمد ازيك، صباح الفل الامي، صباح الفل كمان حنان بدران، وصباح الفل والحمد لله على السلامة من احمد انور، زي ابو حميد، عبد الهادي، صباح الجميل عبد الهادي، مينا ناشد، حنان، صباح الفل، كمان صباح الفل يا يونس، صباح الفل يا نسرين، صباح الفل يا نور والهام، صباح الهنا، واحمد منسي، ازيك ابو حميد، بتقولي صباح الفل يا يويو. يا ستي تشكري، ربنا يخليكي لينا. صباحكم جميل، ويا رب كل يوم في حياتكم كده يبقى حلو احلى من اليوم اللي قبله. تقدروا كمان اللي سامعين وعايزين نصبح اليوم يعني، ابعتوا لنا على واتساب راديو 90 90 010 490 90 4. تعالى اقول لك كثير السعاده كده في السريع كده بالمره. احنا كل يوم بنكبر وبنكتشف ان اهم بطولاتنا وانجازاتنا محدش كان شاهد عليها غيرنا، محدش هيسقف لك لما تتحدى نفسك وتنجح في حاجه ممكن تكون في نظر البعض عاديه غيرك، انت اللي تسقف لنفسك على فكره. كل يوم بنكبر بنعرف ان اللي بيظهر للناس مش هو الحقيقي، وان الكتاب ما بيتحكمش عليه من الغلاف ولا من العنوان، الحياه الحقيقيه اللي بتحصل جوانا هي المشاعر اللي بنحس بيها وبنعيشها ومحدش بيشوفها غيرنا، هي شعورك بالفرحة من قلبك، هي أشعارة الجسم كده لما تسمع حاجة تأثر فيك أو يحصل حاجة تفرحك، هي الدمعة الحلوة كده اللي بتنزل من العينين في الفرحة، والدمعة الحقيقية في وقت الحزن، رعشة الإيد من كتر الحماس اللي بنكون حاسين بيه جوانا، دقة القلب ووجع البطن كده اللي بنحس بيه وإحنا داخلين على امتحان أو خطوة مهمة عمرها ما كانت بصورة على انستجرام انت عارف بنسبة 100% انها اتخذت في لحظتها، والسعادة بنسبة مش بسيطة كانت فيك ومرسومة عشان الصورة، ولا فيديو ولا ناس فين ولا دول فين ولا دول بيعملوا ايه ولا دول بيسافروا فين، السعادة الحقيقية مصدرها الحقيقي والوحيد هو جواك وجواك، احنا اللي بنختارها وبنصنعها مش حد تاني. خلينا نتفق ان مش مهم الناس شايفين ازاي ولا فاكرين ايه، المهم انت وانا حاسين بايه. نسمع اخر ايام الصيفيه يعني منني نفسيا كده، قرب قرب الشتا بيقرب، والاول مره هعترف ان انا بقيت احب الشتا اكتر. الصيف حلو ولذيذ وانطلاق بس بقى صعب. الشتا بص، الشتا ناقص له بس شويه دفى كده ويبقى عظمه عظمه، ويطول بس يطول لانه بقى سريع قوي يعني.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
0: نشرة أخبار جرى إيه.
4: وفود الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اعتمدوا بالإجماع قرار استضافة مصر للدورة 18 لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في 2028. تعالوا كمان في خبر بيقول المهندس كامل للوزير وزير النقل أعلن بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع بدون ركاب في شهر أكتوبر الجاي. شبكة القطار الكهربائي السريع إجمالي طولها 2250 كيلومتر، وده هيكون تنفيذ يعني تجريبي عشان كده بدون ركاب، وحاليا بيتم تنفيذ أول 3 خطوط منها بإجمالي 2000 متر، وتشمل الخط الأول من السخنة لمطروح مرورا بالقاهرة واسكندرية، الخط الثاني من أكتوبر لأبو سمبل مرورا بمحافظات ومحطات الصعيد، الخط الثالث من قناة لسفاجة والغردقة، وهيبدأ التشغيل الرسمي بالركاب فور الجاهزية الفنية المكتملة للمشروع والأمنية أيضا. كمان أعلن عن أن المستهدف بدء تجريب وتجارب تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في منتصف 27، وهتبدأ تجارب القطارات داخل الأنفاق في نهاية العام الحالي. كمان أعلن أن الوزارة بتستهدف بدء تشغيل التجريب بالكامل لمشروع مونوريل غرب النيل في بداية السنة الجاية، مع إمكانية تشغيله على مراحل أو تشغيل المشروع بالكامل دفعة واحدة، وده هيعتمد على إتمام وجاهزية المشروع. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعلنت في تقريرها أن مصر بتتصدر قائمة الدول العربية في إنتاج القمح خلال 2026، خصوصا أن إنتاج القمح في مصر السنة دي وصل ل 10,200,000 طن، وفي المركز الثاني المغرب والعراق بإنتاج 5,000,000 طن لكل دولة، والجزائر في المركز الثالث، وبعدها تونس والسعودية 1,100,000 طن. النهاردة آخر يوم متاح للتقديم في حج الجمعيات لموسم الحج الجاي في 2027، كل سنة وحضراتكم طيبين. والتقديم بالمناسبة بدأ يوم 18 أغسطس. وزارة الداخلية هتجري النهاردة قرعة الحج في 10 مديريات أمن النهاردة، وهتستمر إجراءات القرعة على مستوى الجمهورية لحد 4/2/9 وفقا لجدول زمني محدد. نروح بقى لإدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير اللي أعلنت إقامة الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 13 ل 18 ديسمبر الجاي. مكتبة الإسكندرية فتحت باب التقديم للدورة الثانية من جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب اللي بيتم منحها عن 7 فروع علمية وثقافية مختلفة، وهيكون 15 سبتمبر هو آخر موعد لاستقبال الأعمال.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: صباح الفل احمد يونس معاك على راديو تيوب.
1: ساعات كتير بتلاقي نفسك سمعت اغنيه حلوه او شفت مشهد حلو من مسلسل او من فيلم او فيديو دمه خفيف او صوره بتضحكك على السوشيال ميديا، فتلقائي تلاقيك بتبعتها لصحابك على طول. هو احنا بنعمل كده ليه؟ انه بيسكتوا، مش الموضوع اللي طلع ليه تفسير كبير جدا وموضوع ابسط من قصه ما عجبتني فبعتها. بيقول لك لما بنعمل حاجه بنحبها ونشاركها مع الناس بيبقى كاننا بنقول لهم الحاجه دي ده ذوقي انا، دي حته مني انا، انا بحس نفسي في الحاجه دي، يعني بصوا عليها كده وقولوا رايكم عشان ده بيبسطني. فالموضوع بيكون اقرب للتوثيق العاطفي للمشاعر واحساس ناحيه الحاجه اللي عجبتنا. يعني بالبلدي كده بنقول ايه بقى؟ ان اتعرفوا عليا من اختياراتي. ايوه اختياراتي مش مدمره ولا حاجه، لا اختياراتي الحلوه. ممكن نكون بنعمل كده كطريقه خاصه للتواصل مع بعض. احنا مش يعني ساعات بيبقى مفيش كلام يتقال فنقوم بعتين دي. احنا بطبيعتنا كبشر بنحب وبنشوف ان مشاركه الحاجه اللي بنحبها مع الناس القريبه منا نوع من انواع التواصل، وممكن يكون لتقريب المسافات، ممكن يكون في قفش حاجه معينه، فلما نبعت الفيديو ده يفتح كلام، ممكن نكون اتكلمنا كتير والطرف التاني زهق مني مش عايز، خلاص بقى كفايه رغي بقى، فقوم بعدين نفتح كلام جديد. ممكن يكون السبب هو انبهرنا مثلا بيها او شعورنا بالفخر زي الاطفال لما بيتعلموا حاجه جديده بيجروا اهاليهم يوروها لهم عشان يبهروهم، فبنبقى عندنا حته المعيالة دي في شخصياتنا. ساعات كمان بنشارك الحاجات اللي عجبتنا على السوشيال ميديا كان مع الناس كنوع من الفضول، عايزين نعرف رد فعله ايه لما يشوف اللي اتقال ده، هيحبوها يضحكوا عليها زي ما احنا عملنا ولا ايه. احيانا بيبقى فيها نوع من قلة الثقة شوية، بيقولك دي بس دي بسيطة قوي، ان انا ببقى عايز اخد استمد ان رأيي تمام من كلام الناس برضو فيأيدوني فحس ان انا اختياراتي تمام. شفت الموضوع عميق ازاي؟ وبيقولك كمان بقى الحاجة اللطيفة جدا، انت لما تلاقي حد بعت لك صورة او فيديو او حاجة عجبته اعرف ان انت في المقام الاول عنده، ان انت مش اي حد، ان هو لما بيختار ناس معينة يشاركهم في الحاجة اللي بيحبوها وحضرتك او حضرتك من ضمنهم، فالموضوع ده كبير قوي قوي قوي قوي. الاغنية اللي جاية دي حلوة قوي قوي قوي، منتهى البهجة اللي في الدنيا، حكيم وحودة بندق. طيب يا حبيبنا اسمع يا سيدي.

0: مزود يومك كل يوم من 7 ل 9 صباحا على الراديو 99.
1: يلا بعت لي البرج بتاعك حالا على واتساب الراديو 99 واندي كمان علشان يقول لك البرج في الدرج بيقول لك ايه النهارده يوم الاثنين. واتساب الراديو 99 010 400 9094 الاسم والبرج.

0: معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. ويلا بينا نروح للبرج في الدرج.
1: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
0: يا برج، بص النهارده جاي شويه رسائل كده. يعني مثلا جاي لبرج الجدي رساله بتقول لك خليك عارف ان مكانك محدش يقدر يملاه غيرك انت، وبالوقت انت بتتاكد من ده، فما تشغلش بالك بقى ان في ناس بتحاول تاخد مكانك. مهما حاولوا يا باشا هيفشلوا، اتقل واتفرج واضحك يا دلو. ومحتاج تعرف الرساله ليك انك لو حافظت على شغفك والحماس اللي بيكونوا عندك في بدايه اي حاجه بتعملها وكملوا معاك شويه، مش هقول لك لاخر شويه، محدش هيعرف يجاريك اصلا. طب الحوت بيقول لك السوبر باور، القوه العظيمة العظمى بتاعتك دي، هي قدرتك على التعاطف مع الناس والإحساس بيهم. بس النهاردة بالذات بيقولك في ملحوظة ان ده بيأثر شوية على مودك، فبيقولك ان يبقى عندنا تعاطف دي حاجة عظيمة جدا وجميلة جدا كشخصيتك الحنينة الطيبة يا حوت، بس بلاش يأثر على مودك انت. طب الرسالة اللي رايحة للحمل النهاردة بيقولك الموضوع مش مستاهل كم الزعل ده، الموضوع مش محتاج كم الزعل ده، فوت وخليك انت احسن. طب الطور رسالة، الدنيا هتبقى اسهل والطف لو هم قالوا احنا غلطانين وانا معاك ومتفقين على ده. طب هم ما بيقولوش، خلاص كبر دماغك، هم مش عايزين يعترفوا بغلطهم، هم احرار. طيب نروح لمين؟ نروح للجوزاء. الرسالة بيقول لك كل واحد عنده في حياته صحاب ما بيتعوضوش، وانت عندك دول، فما تخليش اي حاجة تأثر على العلاقة دي ولا تبعدنا عن بعض، وشوية الزعل يخلصوا بسرعة لان طولهم بيبوظ حاجات كتير يا جوزاء. بلاش قمصة ها؟ السرطان حاول ما تركزش على الحاجات العابرة البسيطة اللي بتحصل، لان اسمها حاجات عابرة، اسمها حاجات بتعدي وما فيش نقف عندها اكتر من كده. يا ريت نوصل لمرحلة يا سرطان ان الحاجات دي نعتبرها ما حصلتش، لان الناس ليها رصيد حلو عندك قوي يعني. طب الاسد، الرسالة اللي جاية لك حاسس انك مش واخد من اليومين دول من صفات ملك الغابة غير الانتخة والكسل. طب انا عايز اقول لك بقى ان احنا ظلمنا ملك الغابة، هو مش كسول ولا حاجة، ده هو قاعد كده راسي وبيركز وبيفكر ويتكتك عشان هو اللي بيتحكم في زمام الامور، فانت مش كسول ولا حاجة، ما تقلقش. العذراء، رسالتك محتاج تكون رايق، محتاج تكون مش تحت ضغط، علشان انت مؤخرا في شوية ضغوط سخيفة وانت مالكش يعني يا حرام يعني دخل فيها، فهندعي لك ان شاء الله ان الضغوط دي تروح شوية. طب الميزان، لما بيكون في دماغك حاجة ما بتهداش ولا تتهد غير لما تعملها. طيب احنا خايفين بس ان اللي في دماغك يكون خطة شريرة. الميزان خلي خطتك كلها في الخير اكتر. طب العقرب، الرسالة اللي بتقول رسالتك النهاردة بيقولك انت مش عايز وجع دماغ، عايز تبقى في الهادي وفي السليم. بيقولك يا عقرب ده عسل ولوز، وكمل على كده، وياريتنا كلنا نبقى معاك يا باشا في هذا المود الحلو ده بتاع جوه الحيطة ده اللي هو مش عايز وجع دماغ. طب واخيرا برج القوس بيقولك انت عندك موهبه كده مش عارف هي انت في ايه، انت اللي عملتها ولا هي جايه لك، انت بيجي لك المعلومات لحد عندك وانت قاعد، انت ما بتسعاش ليها، انت بيبقى في موضوع مثلا بيحصل او حاجه او داير حاجه دايره كده ممكن يكون انا طرف فيها بس ما اعرفش، بيجي لك المعلومه وانت قاعد لحد عندك. بيقول لك الموضوع الاخير اتقل هيجي لك كل حاجه لحد عندك، ولو انت مش عارف اتقل لان جاي لك حاجه هتبتسم تقول كل ده حصل. طيب النهارده 31/8 تكبروا يا جماعه، شهر خلص والمرتب خلص اصلا. النهارده عيد ميلاد سعيد للي عيد ميلاده النهارده، وبيقول لك شخص مميز في كل حاجه بيعملها، ما بيقبلش بالعادي ولا بيحب يكون عادي، هو كده شخص مش عادي، محبش الرتابه والملل. طيب نرجع للاغاني والمزيكا من جديد.
2: صباح الخير صبحوا على طول يا عم، بقول لك صباح الخير
3: وانا بقول لك صبحوا على طول.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد توافق مصر وأنغولا بشان دورة تسوية النزاعات في القارة الإفريقية عبر السلام والتفاوض والحوار. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو لرئيس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة لواندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن القارة الأفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار النزاعات والصراعات، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة من خلال تطوير الآليات القائمة في كل من الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا والمناقضة بالعاصمة الأنغولية لواندا. على مدار 7 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة، كما صمد الاقتصاد في مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعها من خلال المشروعات القومية الكبرى، ويعود ذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة. ولتعليق من إلينا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم. دكتور علي صباح الخير على حضرتك.
3: صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المتابعين الكرام.
2: الدولة خلال السنوات الأخيرة تدخلت في عدد من الملفات والمشكلات التي كانت تمثل تحديات كبيرة، من تطوير البنية التحتية والمناطق غير الأمنة إلى مبادرات الصحة وتطوير الريف. من وجهة نظر حضرتك الاقتصادية، كيف انعكست هذه التدخلات على مستوى معيشة المواطن وعلى معدلات التنمية؟
3: خلينا نبدأ كلامنا ان يعني التحرك اللي الدولة قامت بيه خلال السنوات الماضية جت كمان في ظل ظروف وصدمات اقتصادية وأزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإيرانية الأمريكية المستمرة، وبالتالي دي كلها أزمات احنا ما نقدرش نعزل نفسنا عنها او نعزل الاقتصاد المصري عن الاقتصاد العالمي، وبالتالي الصدمات والأزمات ديت أثرت علينا بشكل سلبي في كثير من النقاط، ولكن إرادة الدولة وإصرارها على إزاي إنها تستمر في عجلة الإنتاج والتنمية ده كان واضح جدا في كثير من المشروعات القومية اللي الدولة قامت فيها، بداية طبعا من مشروع قناة السويس الجديدة، مرورا بقى في شبكة الطرق والكباري المدن الجديدة وعلى رأسهم طبعا العاصمة اللي الجديدة، مشروعات زي مشروع مستقبل مصر وعملية التوسع الزراعي، مشاريع النقل والمواصلات، مشروعات الطاقة، حتى على المستوى الاجتماعي شفنا مشروع مهم جدا زي مشروع حياة كريمة. وبالتالي لما نيجي حتى بنستعرض سريعا حتى المشروعات هتلاقيها دايما ان هي مش بتستهدف قطاع بعينه او حتى بتستهدف منطقة بعينها، ولكن فكرة التوازن في اتجاهات التنمية ما بين كافة المحافظات وكافة القطاعات هو كان أمر الدولة كانت بتؤكد عليه. ده برضو ما يعني عشان برضو يبقى كلامنا واضح، احنا مش بنتحدث عن عدم وجود تحديات او صعوبات، لا، يعني حتى فخامة الرئيس وهو بيتحدث كان بيؤكد في حديثه ان مازال امامنا مجموعة من التحديات، ان الدولة عندها اصرار كبير جدا على انها تقضي على هذه التحديات، وعندها اصرار كبير ان هي تحسن من مستوى معيشة المواطن. وده كلام يعني خلينا اقول ان هو في قدر كبير جدا من الحكمة والواقعية، بمعنى ان انا مش بقول ان الدولة عملت انجازات بس، ولا بنفس الوقت بقول ان احنا ما عندناش مشاكل، وده الوضع الطبيعي والكلام اللي لازم المواطن يبقى عارف ان في حاجات كتيره اتعملت في ظل الظروف صعبه جدا، وفي نفس الوقت امامنا مجموعه من التحديات، جزء بيمر بيها العالم كله وجزء خاص بينا احنا بنحاول ان احنا نتغلب عليه، وباذن الله قادرين يعني ان احنا يعني نتخطى يعني التحديات اللي احنا شايفينها، سواء على مستوى الدين على مستوى التضخم، واللي يعتبر يعني الحمد لله يعني احنا يعني قادرين على السيطرة على هذه الامور. وفي نفس الوقت احنا لما نيجي حتى نشوف سعر الصرف، لا بقى الموضوع فيه مستقر قادرين ان احنا نقبه. الحمد لله ملتزمين بكافة ديوننا الخارجية، ما وقعناش في فخ يعني افلاس او عدم قدرة على سداد ديون زي ما شفنا بعض الدول بدون ذكر اسامي. وبالتالي احنا الحمد لله يعني قدرنا ناخد مستويات اعلى في مستوى في الانتاج الصناعي، في الانتاج الزراعي، في جذب استثمارات اجنبيه مباشره وغير مباشره. الدوله بتحاول ان هي تتحرك على كافه القطاعات، ونتمنى طبعا ان المنطقه تستقر، لان برضو يعني فكره ان انا اعزل نفسي او ان انا اقول اصلا مش طرف في حرب دائرة، ده وضع طبعا يعني مش مقبول، لان انا في الاول في الاخر عندي ايرادات قناة السويس ما هيتأثرت بسبب اللي بيحصل دوت، عندي سعر صرف وعندي استثمارات كانت هتيجي للمنطقة بتتأثر نتيجة اللي بيحصل دوت. التجارة الدولية وبالاخص لما بنتحدث عن التجارة في البحر الاحمر والمشاكل اللي احنا كنا شفناها ناحية باب المندب وخلافه، ما هي برضه بتأثر عليا بالسلب، لان تكلفة الشحن والتأمين البحري وخلافه كلها بترتفع. فلازم نبقى يعني واقعيين في حكمنا للأمور، وده اللي القيادة السياسية بتأكد عليه. وطبعا بنتمنى ان الكل يعني يستمر في بذل الجهد والعمل، لان ده السبيل الامثل لتحقيق مستوى معيشة افضل لينا بإذن الله.
2: اكيد، وده اللي بنقيس عليه اثر جهود الدولة في مختلف القطاعات. قيمة اي جهد او مشروع بتضل قدرته في احداث تغيير هو بيلمس المواطن في حياته اليومية. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد في مدينة الثقافة والعلوم، بشكرك على مشاركتك معنا في الديال الاولى. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا. وعودة الى الدقيقة الاولى. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أكدت أن ادعاءات الحرس الثوري الإيراني التي تصف الضربات الأمريكية لمنع زرع الألغام في مضيق هرمز بأنها عمل عدواني وهي ادعاءات عارية تماما عن الصحة، مشددة على أن العمليات العسكرية جاءت للدفاع عن حرية الملاحة الدولية. اقتصاديا، الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن ان نفط فنزويلا سيستخدم في اعاده ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الامريكي قريبا جدا. وقال ترامب ان هذه الصفقه التاريخيه تسهم في زياده ضعف احتياطات النفط الامريكيه ومن الامدادات النفطيه، وتخفض اسعار الغاز بشكل كبير لجميع الامريكيين. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني وجه نظيره اليوناني في 9 مساء اليوم في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا حاليا وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. كان منتخب كرة اليد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيري الجزائري بنتيجة 27-25 في نصف نهائي المنافسة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.

0: It's when it's you decide. Not stop music.
1: Get a feel on. Get a feel on. Get a feel on. صباحك ومطرحك get a feel on. صباح الخير، صباح الفل من جديد. انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، وتعالوا نروح لتقريرنا المروري مع زميلنا الجميل محمد صابر. يا صابر صباح الفل.
2: صباح الورد يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام.
1: اخبارنا النهارده ايه يوم الاثنين كده مروريا؟
2: طبعا زي ما انت عارف استاذ احمد دايما بتنوه، يوم الاثنين ده يوم البدء الفعلي للحركه المروريه، وخاصه فتره الظهر الصباحي بيبقى لها طابع خاص للحركه المروريه. عندنا خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى الجمهوريه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات وتصفيه اي كثافات متوقعه خلال هذه الفتره. محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه لجم الحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي، في نطاق محافظات المجاوره كمحافظه القليوبيه بدات تتوفر بعض الكثافات في لجان الطريق الزراعي المتجه ل مناطق شبرا الخيمة. عشان كده رح نستخدم محور بنها الحر، قطاعات الطرق الدارية بعض الكثافات أعلى منطقة الخصوص والسلام والمرج، الاتجاه الآخر من الدائري بعض الأحجام المرية أعلى مناطق المنيب ومناطق البساتين بتقابلنا بعض الكثافات المرية، وأعلى منطقة دار السلام بعض الأحجام المرية. في نطاق محافظة القاهرة كان عندنا عطل في مطلع كوبري الحرفيين القادم دلوقتي من موقف العاشر ومتجه لمحور شوزيف تيتو. الإدارة العامة لمرور القاهرة وجهت بنشر خدمات المرية وتم الاستعانة بونش عملاق، وبيتم سحب هذا العطل الآن وبيتم تسيير الحركة المرية. خلينا نستخدم النهاردة المسطح الأرضي جسر السويس، هيكون بديل عن محور شوزيف تيتو المتجه لمطلع كوبري الحرفيين، مطلع كوبري السندباد بعض الكثافات المرية المتجه الى مناطق الكليه الحربيه وصلاح سالم. هنروح نستخدم النهارده محور عبد الحميد بدوي على كوبري حلميه الزيتون بعض الكثافات المريه، وعلى كوبري حدائق القبه بعض الاحجام المتجه لمناطق شرق القاهره. هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه وكورنيش النيل بعض الكثافات عند منطقه رود الفرج ومنطقه الساحل المتجه لمنطقه وسط البلد. شارع شبرا هيكون بديل في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات امام محطه متر منيب المتجه للبحر الاعظم، واعلى منطقه اللي جايه دلوقتي من اعلى كوبري فيصل ونازل على شارع السودان امام محطه مترو الجامعه بعض الكثافات. عشان كده هنروح نستخدم النهارده شارع الجامعه او هنستخدم شارع مراد. الكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه بتعمل بشكل طبيعي عدا كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه.
1: شكرا يا صابر، وصباحك جميل وزي العسل ان شاء الله.
2: صباح الورد.

0: نشرة أخبار جرى إيه؟
1: وجولة حول العالم. والحكومة الإيطالية بتستعد لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، هتتضمن فرض غرامات مالية على المشاة اللي بيستخدموا الموبايل أو أي جهاز إلكتروني وهم بيعادوا الشارع، وهتبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو. علماء الآثار في جنوب شرق تركيا اكتشفوا منحوتة حجرية نادرة قال عمرها 11000 سنة بيظهر فيها إنسان قاعد على ظهر النمر، وده بيعتبر تاريخ لمعتقدات وفنون المجتمعات اللي عاشت في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث. كمان من الأخبار اللي معانا إيه تاني؟ في الهند بنت أهدت حبيبها هدية مميزة، وهي إنها تبوس العربية بتاعته وهي حتى روج، وعملت نقشة القبولات على العربية بالكامل. قوم إيه شرطة المرور وقفت الشاب ده وديته مخالفة وأجبروه إيه إنه يغسل العربية حالا قدامهم وينظفها قبل ما يمشي بيها خطوة زيادة. في اليابان هو أنا بس السؤال يعني بالنسبة للبوق يعني تعمل ده كله زي في اليابان سيدة تم القبض عليها بعد ما طلبت أكتر من 2000 أوردر أونلاين إجمالي تمنهم 2,700,000 دولار، ولما الحاجة وصلتها قالت لا ما طلبتهاش. في ولاية أوهايو الأمريكية قط الصغير اتحبس جوه حفار في موقع بناء، وبعد إنقاذه العمال قرروا يتمنوا هذه القطة ويشغلوها كمان معهم ولبسوها الزي بتاعهم خوزة صغيرة وكمان الفست الفوسفوري، وقالوا إنها هتفضل معهم لحد ما تكبر وبقى ليها كمان دخل ثابت ومرتب. نسمع الكينج محمد منير بيسألوا عنك، نرجع تاني أغنية توزيعها نوبي عظيم.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
4: قبل ما ترد،
3: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة، السلامة في العلامة.
6: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

النهاردة ذكرى وفاة اللاعب محمد عبد الوهاب، وهو من مواليد 1 أكتوبر 1983، وتوفى زي النهاردة 2006 بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تمرينات النادي الأهلي خلال مشوار ناجح في الحصول على 10 بطولات، منها 7 بطولات مع النادي الأهلي و3 مع المنتخبات، منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر العسكري ومنتخب مصر الوطني. محمد عبد الوهاب من اللعيبة اللي لحد دلوقتي سيرتهم بتذكر بأنه كان لاعب خلوق غير أنه محترف، كان بيتميز بحب الكل لي، وكانت وفاته أنا فاكر كان في 2006 كانت صدمة كبيرة جدا، مش بكلم بقى في النادي الأهلي والكلام ده، لا كانت في الوسط الكروي والكل الجماهير الكرة المصرية الحقيقة فاكرين اللاعب محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو زي النهاردة ذكرى وفاته من 2006، أنا فاكر لسه الحدث ده زي ما يكون امبارح. النهاردة كمان ذكرى وفاة الأميرة ديانا سبنسر في الحادث الشهير اللي حصل سنة 1997، وهي من مواليد 1 يوليو 1961، والحادث ده وقتها اتقال ان مصورين الفاباراتسي اللي هم بيختلسوا كده المواقف للتصوير هم اللي تسببوا في الحادث، وبعد كده طلعت بقى نظريات كتير جدا ان كان في اصلا، ودي برضو من النظريات، ان كان في اصلا نية مبيتة لاغتيال الاميرة ديانا، لان كان في مشروع زواج من مصري، طبعا احنا فاكرين دودي الفايد، وكلام كتير اتقال عن الاميرة ديانا ان هو كان في فكرة رفض قاطع لوجود شخص مصري في البيت او في القصر الملكي. طب النهاردة زي النهاردة ولكن سنة 1897 توماس اديسون حصل على براءة اختراع كاميرا التصوير المتحركة اللي كان اسمها وقتها كانتوجراف. طب سنة 1957 استقلت ماليزيا. في يوم عالمي غير رسمي النهاردة، انك تاكل برا، والمقصود مش انك تشتري اكل من برا، انتوا مش مستنيين ولا انا مستني يوم عالمي لده، لا، فكرة الخروج للاماكن المفتوحة برفقة الاسرة. يا حبيبنا حكيم، عودة حلوة قوي الحكيم وحودة بندق اللطيف اللذيذ.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: قبل السلام وقبل ما نمشي خلينا أقول لك البرج في الدرج بيقول لك يا صديقي النهاردة في يوم الاثنين جاي لك رسالة يا جادي إنك تخليك عارف إن مكانك محدش يقدر يملاه غيرك أنت، فما تشغلش بالك بقى فكرة إن حد بيحاول يبرشط زي ما بيقولوا كده وياخد مكانك، هيفشل أنت مكانك في القلب يا باشا. أما اداله رسالتك محتاجين نحافظ على الشغف والحماس اللي بيبقى عندنا في البدايات شوية، مش هقول لك للنهايات شوية كمان، عشان لو عملت كده محدش تصدقني هيعرف يجاريك. طب الحوت بيقول لك القوة العظمى بتاعتك في قدرتك على التعاطف دي شيء عظيم والكل بيحبها، بس البرج في الدرج بيقول لك يا حوت احنا بس بنخاف من فكرة تعاطفك مع اي حاجة انها بتأثر عليك، فحاول تعمل كده حائط يعني ان انت تتعاطف بس ما يدخلش ده على يأثر على حياتك انت. طب رسالة الحمل، انت محتاج ناس ما تأفورش، انت محتاج ناس مش كل ما تقول كلمة ياخدوها بقمصة ومحمل شخصي زيادة عن اللزوم، قول دايما يا جماعة انا بحب الناس تتعامل معايا ببساطة زي ما انا بتعامل معاكم ببساطة. طب رسالة البرج في الدرج للطور، رسالتك بتقولك الدنيا هتبقى اسهل والطف لو قلنا احنا غلطانين، حتى منه وبين نفسنا يعني، منه وبين نفسنا يعني. طب يا جوزاء، كل واحد عنده في حياته صحاب ما يتعوضوش، فما تخليش اي حاجة حصلت تأثر على الصحاب دول والعلاقة دي، فوت وافتكر لهم حاجات حلوة وعظيمة كتير. طيب السرطان، رسالة ليك النهاردة ما تركزش مع الحاجات اللي بيقولوا عليها حاجات عابرة حاجات عدت كده يعني، الحاجات العابرة اللي بتعدي دي ما ينفعش نقف عندها، هم سموها عابرة بتعبر، فما تخليش انت تقف عندك في المحطة، عديها. طب الأسد بيقولك انت حاسس انك مش واخد من صفات ملك الغابة غير الكسل، طب انا عايز اقولك حاجة، ملك الغابة مش كسول ولا حاجة، ده بيبقى قاعد يخطط ويتكتك ويدير الامور، فانت مش كسلان ولا حاجة، انت عارف استراحة كده وبعد كده هترجع لنشاطك وتألقك يا أسد اكتر كمان. العذراء بيقولك لما بتكون رايق كده ومش تحت ضغوط بتبدع وتطلع احسن ما عندك، ما توترش نفسك النهاردة او اي يوم علشان فكرة ان انا عايز انجز، لا كل حاجة تاخد وقتها في المعقول وانت قدها وقدود. يا عذراء قول لنفسك انا قدها وقدود. طب يا ميزان، لما بيكون في حاجة في دماغك ما بتهداش ولا تتهد غير لما تعملها، طيب احنا مش عايزين الموضوع يقلب بعند لدرجة ان انت تتعصب ويعني عارف اللي هو لا، عايزين نهدى، لا انت ميزان يا ميزان. طيب العقرب، الرسالة بتاعتك بتقول انا مش عايز وجع دماغ، ابعدوني عن الوش، ولو هتطلب ان انا مش جوه الحيطة همشي جوه الحيطة، انا مش عايز اسمع صوتكو يعني. بيقولك تمام زي الفل، قدها كملها. القوس بقى بيقولك بتبقى قاعد ويجيلك المعلومة لحد عندك، انت لا بتسعى ان انت تعرف ولا فارق معاك، بس بتبقى قاعد ويجيلك كل الاخبار سمون تيجي تحط في حجرك كده وانت قاعد، هنيئا لك. طيب العيد ميلاده النهاردة 31/8، كل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعلها ايام حلوة ويوم حلو عليكم ان شاء الله، عيد حلو وميلاد جميل، شخص مميز في كل حاجة بيعملها، مش من الناس اللي بيقبلوا بالعادي، لا انت مختلف، لازم حاجة تكون لايقة عليك انت تحديدا. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على راديو 90 FM، يا رب تكونوا بسطتوا معنا، بكرة نعود من جديد وحلقة الثلاث وان شاء الله تعجبكم عيوة الصبحوية الجمال العظام، طيب العظام عظام والعظام العظام، ادخلوا على الجروب بتاعنا على فيسبوك صبحاوي على طول مع يونس، بالعربي اسمه صبحاوي على طول مع يونس، انضموا للجروب يلا عشان ناخد رأيكم حلقة بكرة عايزين ايه، يلا صبحاوي على طول مع يونس، سلام.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد توافق مصر وأنغولا بشأن ضرورة تسوية النزاعات في القارة الأفريقية عبر السلام والتفاوض والحوار. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الأنغولي جواو مانويل لورينسو لرئيس الوزراء على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بالعاصمة لواندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن القارة الأفريقية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار النزاعات والصراعات، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة من خلال تطوير الآليات القائمة في كل من الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي خلال مشاركته في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا والمناقبة بالعاصمة الأنغولية لواندا. القوات المسلحة الأردنية أعلنت بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. اقتصاديا، أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية سجلت ارتفاعا فوريا بنسبة تجاوزت 2% في أعقاب الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت جزيرة لارك الإيرانية الاستراتيجية الواقعة في حوض مضيق هرمز، مما أثار مخاوف فورية من احتمال اتساع رقعة الصراع وتأثر سلاسل إمداد الطاقة العالمية. رياضيا، مع دقات 8 مساء يستضيف استاد السويس الجديد لقاء ضمن منافسات الجولة 3 من الدور المصري لكرة القدم بين فريقي المصري وبيراميدز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: يا صباح الفل على كل سامعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي إبراهيم من دلوقتي والحد الساعة 10. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي. صباح الفل. أنا بكسر أوتون. صباح الفل عليكم. صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. خلاص يوم الاثنين، البداية الفعلية للأسبوع، وكسروا الدنيا. يعني ما أنا كنت بكسر دلوقتي من غير قصدي، كسروا انتوا الدنيا.
1: شغلك يومك كده النهاردة، خليك مركز جدا إن أنت تعمل حاجة حلوة، يعني تعمل حاجة يتقالك عليها برافو. يعني فكر كده إيه الحاجة اللي لو عملتها النهاردة في شغلك أو في اليوم عموما بقى، يعني شغل أو بره الشغل، هيتقالك عليها برافو إن أنت عملتها، وممكن يتقالك كلمة شكرا، بس شكرا اللي هي الكويسة، مش شكرا روح ما تجيش، عارف اللي هي في اللي هو شكرا نورتنا ما تجيش تاني،
2: عارف شكرا مش عارف
1: لا لا حاجة. عارف اللي هي يعني حاجة صغيرة لو أنت عملتها النهاردة، أنت عارف إن هي غيرك هينبسط بيها وهينبسط بيك وهيقولك عليها برافو أو يقولك عليها شكرا،
2: أو أنت تقول لنفسك شكرا. يعني الواحد بيبقى عارف كده
1: دلوقتي، يعني أنا صحيت، شكرا شكرا يا فادي إن أنت صحيت.
2: طب ماشي، طب ماشي، شكرا خلص. شكرا يا عبير ان انت
1: بوظت الحلقه اهو،
2: ان انت ايه ده انا مش لاقي حاجه اشكر نفسي عليها. شكرا يا عبير ان انت واجهتي العالم النهارده.
1: ايه يعني ايه بقى؟ ايه شفتيش غيري؟ ايه العالم؟
2: شكرا يا عبير انك
1: ابوظ لك الفكره.
2: طبعا فكره انت قتلت.
1: طب ايه الفكره؟ قتلتها
2: لي. شكرا يا عبير انك حتى ما عملتش فطار النهارده، لا ليا ولا لحد تاني،
1: مفيش اي حاجه.
2: ما عملتش اي حاجه
1: ولا للزملاء ولا
2: لاي حد، ولا القرايب ولا الحبايب. طيب طب حد ساعدني ولا ايه
1: بالظبط؟ شفتي؟
2: طب لا يا جماعه، معقوله؟ لا على فكره اكيد عندي حاجات كويسه. شكرا اني امبارح نمت بدري عشان اصحى فوق،
1: دي حاجه حلوه لوحدها.
2: الحمد لله. شكرا اني امبارح حاولت اجري نص لفه وفي التريك، وكنت بموت وانا ماشيه، بس
1: كملت البدايه للرياضه او بدايه حاجه،
2: كملت نص لفه.
1: نص لفه،
2: نص لفه،
1: نص لفه في التراك.
2: او بقى خدت نص تاني بعدها بساعه الا ربع،
1: كملت لفه محشي. لا لا عليك
2: لا، عارفين جماعه الناس اللي هي بتقرر تروح تلعب رياضه دي، اللي هي بتبقى لو حد رايح فرح معاه، فده انا على طول طول الوقت. فشكرا ان انا
1: دايما مرافق في الرياضه،
2: مرافق في الرياضه بالظبط. اجيب ميه، اجيب حاجه بتاع ليه، امهات التمرين دي هي، ده انا مش اكتر من كده يعني.
1: وانت بقى بتفكر في الحاجه الصغيره لو انت عملتها النهارده يتقال لك عليها شكرا، فتعالى نعكس بقى وندور على حاجه ثانيه. التصرف الصغير اللي ممكن يستفزك جدا رغم انه ممكن يكون عادي بالنسبه لحد تاني، يعني
2: كلمه مثلا،
1: حد يقول كلمه، حد بيعمل طريقه معينه في التعاملات، يعني تصرف معين بالنسبه للناس عادي، لكن بالنسبه لك حاجه كبيره ممكن تعصبك قوي، تنرفزك قوي.
2: وعارف الزيت في ايه بقى؟ في علاقه الراجل بالسته، او الزوج بالزوجه، او الاثنين الصحاب قوي. يعني دايما اي اثنين صحاب في حاجات مستفزه بتستفزهم من بعض، هما بس اللي عارفينها.
1: مثلا اكتر حاجه بالنسبه لي مش بفهمها، يعني ايه انت شايل التليفون وانا شايل التليفون علشان نتكلم مع بعض، فانا بكلمك انت ما بتردش، بس إن انا عارف ان انت معاك التليفون، لان كلنا التليفونات قريبه مننا.
2: أيوة
1: عشان بس ما نقعدش نهزر.
2: دي حاجه تستفز.
1: دي حاجه تستفز يعني جدا، وتظهر بقى بعدها مثلا بوقت كتير، فانا بنسى انا كنت عايز ايه ولا هقول ايه.
2: اوكي.
1: انت شاريه التليفون ليه؟
2: عشان ترد على التليفون،
1: للتواصل مع الناس.
2: صح.
1: لو مش عايز تتواصلي مع الناس بيعي خلاص.
2: لا انت عارف برضو من الحاجات برضو اللي بتبقى مستفزه جدا في العلاقات الانسانيه، لما مش عارفه، دي حاجه بالنسبه لي بتستفزني، بحسها طبعا هي اهتمام بس بتضايق منها شويه. لما انت دلوقتي متضايق جدا من حاجه، فروحت فضفضت جامد، ففضفضت قوي، فيجي حد بقى مثلا بعدها باسبوع، اخبارك ايه؟
1: يا اللي هو اللي هو بيطمن في حاجه،
2: ايه اللي حصل؟
1: انا يا باشا نسيت،
2: انا اصلا بظن ان انا بالظبط
1: سيبني ناسي
2: بالظبط.
1: انا الموضوع ده مشترك ما بيننا جدا. حاجه ممكن تجنني،
2: مع ان هي على فكره
1: بتطمن عليك.
2: اتس فيري جود اكت، يعني حاجه حلوه وطيبه جدا.
1: هقول لك بعد الاغنيه ليه ممكن تكون مع اني بتطمن تبقى كويسه وتقبليها، وممكن تطمن وفولو اب معاكي حاجه فتبقى تعصبك جدا.
2: اتمنى الرد.
1: عندي تفسير
2: ارجو الرد.
1: هو مش تفسير علمي بس يعني من تجارب،
2: تفسير من
1: يعني
2: عندنا.
1: يعني النظريه انا اخترعتها دلوقتي. ابعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
3: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: مرة تانية موجودين مع بعض لسه الصبح على الراديو 90-90. بيفوتكم كتير جدا في الفواصل, فعشان ما يفوتكش حاجة في الفواصل تعمل ايه؟ تشغل ابليكيشن الراديو 90-90 او تتفرج علينا وتابعنا على 90-90.fm. هل هتبقى شايفنا؟ تبقى سمعنا في الفاصل؟ لا, تبقى سمع نفس اللي انت سمعه على الراديو عادي جدا.
1: احسن
0: الاغاني والاعلانات والحاجات, انما تبقى شايفنا واحنا بنتكلم. فلو انت خبير في لغة الشفايف هتنبسط قوي.
1: بس اقول لك الحاجة, احنا برضو اللي بنقوله جوه بنقوله بره, صدقني بس بطريقة
0: تانية.
1: والله ما بنخبيش حاجة عن
0: نتكلم براحتنا طبعا معاكم
1: انتوا
0: عيلتنا واصدقائنا,
1: بنقول كل حاجة عادي.
0: يلا نقول.
1: في حد بيقول بقى ايه, سوما بتقول انا اقول لنفسي شكرا وابني يقول لي شكرا عشان هعمل محشي نار. طب احلى
0: ماشي.
1: احلى شكر. بيعصب الكذب, ما بحبش حد يكذب عليا.
0: نجاحات صغيرة ولكنها كبيرة.
1: محشي ده قصة يعني,
0: يعني عموما
1: صغيرة خالص,
0: ان هي مكررة تعمل اكل ايه
1: حاجة كبيرة جدا.
0: نجاح في البداية دي اللي هو مش هناكل اي حاجة وخلاص.
1: النجاح ان هي قررت تعمل محشي, ده نجاح في حد ذاته
0: بالنسبة لي. بس بالنسبة لها دي أكلة بسيطة.
1: أي ماما بالنسبة لها دي أكلة بسيطة.
0: سايد ديش مثلا, فاهم؟
1: ماما كانت بتخلص مول وترجع تعمل عادي, فاهم؟ أنا لو أنا أصلا
0: خلص إيه مايك؟
1: المول يعني, تروح مول وتعمل شوبينج.
0: تخلص المول كله.
1: تلف الشوبينج.
0: خلص على المول نفسك.
1: وتعمل شوبينج وتروح شغلها وترجع تعمل.
0: هي دي قدرات عند الستات المصرية كلها, إن هي اللي هي ست البيت المصرية الأصيلة دي, هتلاقيها إن هي بتقدر تعمل كذا تاسك في نفس اليوم.
1: أيوة.
0: صعبة. اهتمامات بالبيت, مشاوير, تليفونات كتيرة ليها علاقة بالعيلة وعيلة العيلة وتفاصيل وتحضيرات لمناسبة في نفس اليوم.
1: كله في نفس اليوم.
0: في نفس اليوم. وفي انه البيت فيه الاكل
1: والشرب والحاجات
0: الاساسية.
1: تلاقي في كيكة فجأة. فجأة في كيكة ما حدش فاهم من دي جت من الكيكة.
0: دي من المميزات البيوت المصرية. يعني دايما عندنا حاجة حلوة.
1: ايوه.
0: في حاجة حلوة.
1: هي خد بالك, هي مميزات وعيوب في نفس الوقت.
0: ايه اللي جابنا هنا؟
1: والجيلي ما اعرفش.
0: ايه اللي جابنا للجيلي؟
1: حسام هتجينا نرجع تاني. ايوه
0: اتزحلقت لحد الجيلي.
1: باك تو بيزكس. احنا تاني كنا بنسالكم على ايه اكتر حاجه ممكن تبقى عاديه.
0: بنسالكم على ايه؟
1: حاجه عاديه عبتت. حاجه عاديه جدا بالنسبه للناس ولكن بتستفزك جدا. ففي حد, في منى بتقول المواعيد بتستفزني جدا, لو انت معادك مش مظبوط معايا تستفزني. وانا في دي كنا بنتكلم قبل الفاصل عن صفه كده ممكن تبان في ظاهرها كيوت, بس لو اتقالت فيها تويستاية صغيرة, لو اتقالت بالعكس هتبقى مستفزة جدا. ان انت تبقى حكيت لحد حاجة فتفضت قوي, طلعت اللي في قلبك قوي قوي قوي زيادة عن اللزوم, فحد يجي لك بعدها باسبوع يقول لك هي عملت ايه بقى في الموضوع ده.
0: هي عملت ايه؟ هي ها عارفة لو عملت ايه غير.
1: لا والله.
0: بصوا التفصيلة بتاعت الموضوع ده
1: بتتصل
0: بحاجتين. الطريقة نفسها الشخص. يعني اللي قدامك عايز يطمن, بس هل هو بيطمن ولا عنده فضول؟
1: بس في موضوع بتبقى برضه كتير فضول الانسان بالظبط. يعني في مواضيع, وبالذات مثلا لو حد جاي يحكي لك, يعني مثلا دي هتلاقيها اكتر في مجتمع, او معرفش مجتمع الولاد الصراحه, بس في مجتمع البنات فادي دايما
0: عنه من بعيد.
1: بس عنه طبعا يعني, بس
0: بشوفهمش خالص,
1: بشوفهم بس قصدي مش قاعده وسطهم كولد.
0: مالهم مجتمع الولاد؟ مالهم.
1: بس انا بقول انا بقى على مجتمع البنات, ان احنا مثلا ساعات لو بنت متعصبه قوي مثلا من جوزها من خطيبها فتروح تحكي, فخلاص هي اوريدي لو هي انسانه يعني عاقله والراجل معاه كويس كده, لو هي حكت هتخلص وتحس انها متضايقه. انا ازاي اقول عليه كده؟
0: تلاقي بقى صاحبتها بعد يومين
1: بالظبط
0: هي عملته ايه,
1: او مثلا
0: لو الموضوع اتعمل
1: وخلص
0: وخلص
1: بالظبط,
0: ما عدى. يعني لو في ابديت انا كصاحب
1: انا هروح اقول
0: قريبه ليكي ارجع
1: او عارف يعني. ممكن تيجي ازاي؟ انت لو عايز تحكي اي حاجه انا موجوده.
0: اللي هو لو حابة تتكلمي في اللي حصل, لو في حاجة حصلت حابة تاخدي رأيي فيها انا موجود, انا في ظهرك, انا وانا يعني عارفة اللي هو متقبل ان اسمع, ولو في مساعدة اقدر اعملها اعملها
1: بالظبط.
0: صدقت تفرق قوي الطريقة دي.
1: في حد بيقول بحقيقة الناس دي بتحب تقلب المواجع, يحب يقلب المواجع مش اكتر. لا يعني في ناس بتاخدها طبعا والله بحسن نية, بس احنا بنتكلم في المطلق. عارف انا ايه برضو بيستفزني جدا, بس ده انا بيرسونال بقى, حاجة بتستفزني اللي هو ممكن تخليني اقفل الخط في وشي اللي بكلمه.
0: الله الله.
1: لما اتكلم مع حد في التليفون جدا
0: عبيرة طوار,
1: وبزن بحكي حاجة حد يقول لي
0: ما بنعملش غيرها انا وانت على الهواء.
1: لا لا في فرق. لا مش دي. عارف لو بتتكلم فهتحس ان حد بيسرع في ال
0: اللي هو انجز.
1: انت بتحسها كده ممكن جوه مش اصلا
0: يطلع فاصل مثلا.
1: انا بتجنن. وبعدين انا دلوقتي احنا على الهواء فعايزين نحسس الناس ان احنا موجودين. لا انا بكلمك في التليفون, يعني انا كده كده عارفه انك معايا.
0: لا احنا هنطلع فاصل
1: دلوقتي حالا.
0: لا خلاص براحتك كملي.
1: لا
0: قلت
1: انا بس عايز اكمل.
0: شفتك متحمسه.
1: اصل الموضوع بيضايقني جدا والله. طب ممكن تقولوا لي بيضايقك ولا لا؟ لما حد ويا سلام بقى لما ببقى بحكي لحد حاجه ويسرح ويرجع لي تاني
0: تساليه بقى.
1: لا بقى اقول لك معلش يعني او يرد رد ملوش علاقه فاهمك اصل انت يعني انت بتتكلمي فاهم
0: حاجات صغيره قوي في تصرفاتنا ممكن تلاقيها
1: تبقى مستفزه
0: كبيره بالنسبه بالضبط. للطرف الثاني. فبعت لنا على الواتساب على 010 490 904 دردش معانا وهنكلمك على طول وتطلع موجود معانا على الهواء في لسه الصبح.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: وانا في الموقع من الصبح غبره وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف ابربش بعنيه وعملت

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: مرة تانية موجودين مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. عبير بسيوني وفادي ابراهيم. وصباح الفل لأي حد لسه نازل يعني عربيته دلوقتي، يعني شغلك مثلا بيبدأ الساعة 10 10 ونص أو أي حاجة زي كده، أو بيبدأ بدري وأنت رايح لهم متأخر
1: عادي ولا يهمك.
0: فصباح الفل عليك. وشعرنا الدائم
2: واحدة واحدة بتجري ليه؟ واحدة
1: إيه؟
2: واحدة ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي،
0: على مهلك خالص، توصل بالسلامة دي أهم حاجة. وصباح الفل كمان على رضوى. صباح الفل عليك يا رضوى، دايما موجودة معنا. بتقول أكتر حاجة بتستفزني إن لما أرن لحد ما يردش فأرن تاني ألاقيه ويتنج أو يكون أونلاين مثلا على فيسبوك وما يردش علشان زعلان من كلمة قالت من شهر مثلا، ولما ترد ما ترد وتقول إن أنا زعلان نفس الـ
1: نفسي الشخص الصنف ده يعقل او ينقرض،
0: اللي هو يفضل زعلان من جملة صغيرة اتقالت من فترة فياخد عليها موقف.
1: عامه ما بحبش القمص برضو من غير ما حد يقول، يعني بحس ان دي حاجة مستفزة. بس هقول حاجة برضو للأمانة، يعني للأمانة برضو في ساعات الواحد ما بيبقاش عنده طاقة انه يعاتب ولا يتعامل، فبياخد جنب شوية.
0: فأنا أقدر المواجهة دايما،
1: أنا أقدرها بس مش كل الناس عندها طاقة دي.
0: لا ممكن يعني تعالى نتخانق أو نختلف وفضل بقى مقموص بعدها بعد النتيجة بتاعت الموضوع.
1: أيوة بس مش انت ساعات،
0: مش اللي هو علشان كلمة تفضل زعلان.
1: أيوة بس مش انت ساعات بتحس ان انت ما عندكش طاقة اصلا للمواجهة او مش قادر تواجهها او مش قادر تتكلم، هو ضايقك الشخص.
0: ما احنا بنضيع وقت كده، ما هو ماشي ما عنديش طاقة للمواجهة والشخص التاني
1: صح.
0: انت في دماغك حاجة وانا في دماغي حاجة، او في دماغي ان انت اصلا مش زعلان والدنيا عادي بس مضغوط من حاجة تانية، اللي هو يا ده انت زعلان مني انا
1: ما خدتش بالي. ايوه
0: صح، ما قلتليش.
1: يعني هو هي حركة بايخة جدا، بس انا بقول ان يمكن الواحد ساعات بعد ما كبر كده فهم انه تجرح قلبنا
0: ليه.
1: الله. في رضوى بتقول ليه نضيع وقت في الزعل. صح صح جدا. بس
0: هي النقطة بتاعت ليه نضيع وقت في زعل، تيجي نكتب اغنية ليه نضيع وقت في الزعل،
1: ليه نبعد ونزعل.
0: لا ما ايه ده،
1: مفيش
0: دي الموهبة،
1: ده مش
0: دي الموهبة، احنا وقفنا هنا.
1: لا ثانية واحدة، على فكرة فكرت اجيبها، ليه نضيع وقت في الزعل. انت ضغطني.
0: طب ما تفكر،
1: طب قول انت حاجة.
0: الالبوم هيتقفل دلوقتي
1: حالا.
0: ليه نضيع وقت في الزعل، ليه هي بعدها ليه، يعني سؤال تاني اكيد.
1: ليه مفيش امل.
0: ايوة ليه خلاص مفيش امل.
1: ماشي
0: ليه.
1: لا هنقول ليه ثلاث مرات. ماشي ليه خلاص مفيش امل.
0: ما كنا نبعد ونسيب
1: ونقول يمكن يبقى حبيب.
0: لا
1: ما خلاص كده، احنا
0: كده خطر. هنبقى من الفنانة انغام ونجيبها في النصيب.
1: يا سلام. ممكن سقفة لينا معلش.
0: سقفة لينا، احنا عملنا اغنية ما لهاش اي معنى.
1: ملهاش اي معنى. على فكرة دي لعبة، على فكرة بقى ايه رأيك نعمل دي لعبة بعد كده، نألف اغاني على الهواوي.
0: صح
1: على فكرة.
0: بصي هو الذوق الفني مش مستاهل، يعني مش مستحمل،
1: كفاية. صح.
0: يعني كفايه الابداعات، فاحنا تمام، احنا راضيين بالحاجات المبدعه اللي موجوده.
1: فخلص اللي بدور. اوكي طيب، في حد بيقول السلام عليكم، انا بيستفزني جدا الشخص اللي بيحاول يوصل لك حاجه بطريقه ملتويه جدا، بس انا ببقى فاهمه بس بعمل من بينها استفزاز باستفزاز بقى، وبقول لنفسي شكرا اني بستحمله. اللي هو الشخص اللي مش دايركت.
0: اوكي
1: ده صعب برضو بصراحه.
0: حاجة مستفزة بقى، بس دي حاجة يعني ليه علاقة بالتصرفات والاتيتيود، اللي بيتكلم وهو بياكل مثلا اللي في السينما وراك وبياكل بصوت، او يرد على التليفون مثلا في السينما، دي حاجة بتبقى غريبة، اللي هو ايه رأيك احنا في السينما، ايه رأيك. ده عبير تعمل كده. لا يا عبير.
1: لا هقول لك، هقول لك ساعات والله اذا بقى عندي شغل ومضطره ارد هعمل ايه.
0: نطلع بره الفيلم نرد.
1: انا لازم ارد حالا
0: اللي فاتك.
1: انا هرد حالا واخرج بقى، بخرج على طول.
0: ايوه ماشي، يعني تردي وتخرجي اوكي، انما تردي وتفضلي قاعده.
1: لا لا والله ما بفضلش قاعده. في بقى مسج بتقول احلى صباح عليكم، انا اكتر حاجه بتنرفزني بصراحه لما اكلم حد ويعمل عليا مشغول وانا عارف ومتاكد انه فاضي، ولو ما وراهوش حاجه وملوش او مورهوش حاجة، يعني ده عمر
0: اللي هو ادعي ان انت دايما في ميتينجز او مشغول، ما كلها في ميتينجز. هل الميتينجز دي ما بتخلص؟
1: بص بحس صراحة ان، بس هقول حاجة بقى للامانة برضو، حتة ان الواحد يبقى بيرد على طول او عنده طاقة ان هو يرد على طول، دي ما بقتش موجودة عند معظم الناس.
0: الميتينج لو عدى لساعة بقى قاعدة حلوة، احنا قاعدين قاعدة حلوة.
1: لا مش بكلم في ميتينج عامة في المطلق. يعني لو انا دلوقتي، ما هو انت بتكلمني، ما برضو تعالوا نتفق على حاجة، انت دلوقتي مثلا انا كعبير بكلم فادي في الوقت اللي انا فاضية فيه. هل هو شرط يبقى فاضي في نفس الوقت اللي انا فاضية فيه؟
0: صعب.
1: مش شرط.
0: صعب.
1: فانت بتكلمني في الوقت اللي انا بقى بحبش خالص. عارفين بقى برضو لما اكلم حد في تليفون وما يردش، لو انا محتاجاه خلاص جدا هكلمه تاني، لو ما بقى البيت ما بيقعش او ما فيش مصيبه مش هكلم خلاص.
0: بس في ناس بترد سريعا، عارفه اللي هو طب عبيرا انا هرجع اكلمك،
1: دي
0: مثلا ليها تقدير معين، انا بعمل حاجه مهمه، او هيقفل وفي مسج مثلا هتجيلك تقولك انا والله بخلص
1: ده مهم الصراحه بس كدا. ايوه بس عارف الناس اللي هي بتكلمك 12 مره ومفيش حاجه.
0: لا ده كده اه ده كتير
1: كده كده ابيوز بقى كده كده احنا خطر يعني
0: الموضوع
1: كده حبك سفاح بجد
0: يعني. ابعتوا لنا شاركوا معانا على الواتساب على 010 490 90 4.

0: نوصل معاكم لاخر جزء من حلقتنا، ودايما كده موجودين من 9 ل 10 تلاقينا قاعدين مستنيينك علشان نفوقك، نصحصحك، نتاكد ان انت مبسوط ومودك حلو. بس كده
1: خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كنا ضيوف خفيف لذيذ لطاف عليكم. نشوفكم بكره ان شاء الله والحد يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على راديو 90 90.
0: مش عارف، حاسس ان احنا محتاجين نعمل كده.
2: الله اكبر،
0: ايه الحلاوه دي؟ لاي حد كده مفوق،
1: اي حد ماشي في الشارع.
0: يلا شجع نفسك النهارده ويومكم يكون حلو، ودايما خليكم على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض نتائج قافلة طبية شاملة

محافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشاد رئيس الوزراء باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم تلك القوافل الطبية بمختلف المحافظات واشتمالها العديد من التخصصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمة من خلال كوادر متخصصة لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في توفير خدمة الرعاية الصحية. الرئيس السنغالي باسي روفاي أكد أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة إفريقية ذات مكانة خاصة. ووجه الرئيس السنغالي خلال استقباله السفير خالد عارف سفير مصر بدكار التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام شخصي. وأشاد بجهود السفارة المصرية في تعزيز التواصل بين المؤسسات والشخصيات في البلدين وبالدور المتوازن للدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من خبرات ومصداقية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القاهرة ودكار لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة الأفريقية. وزارة الداخلية تجري اليوم قرعة الحج بعشر مديريات أمن، حيث أعلنت بدء إجراء قرعة الحج العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم 1448 هجريا و2027 ميلاديا، وذلك اليوم وحتى الأربعاء الثاني من سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة تلقي الطلبات. القوات المسلحة الأردنية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن بدء إطلاق ضربات صاروخية مكثفة ومنصات انطلاق متفرقة في مختلف المحافظات والمناطق الإيرانية متجهة نحو أهداف استراتيجية وعسكرية محددة في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك. قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس الفلسطينية وسط أنباء عن إصابات. اقتصاديا، مجلس الوزراء أكد أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طرحين إحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومن بينها قناة السويس إلى البنك المركزي المصري في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة لا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية. رياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

محمد منير يسأل عنك. أغنية جديدة على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. أوه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: عشاننا من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. ماتشات النهاردة في الدوري المصري الممتاز دوري أورا الجولة الثالثة من بطولة الدوري. عندنا ثلاث لقاءات النهاردة في افتتاحية الجولة الثالثة. بترول أسيوط هيلعب البنك الأهلي الساعة 5 مساء على استاد برج العرب. الزمالك هيلاعب منتخب السويس بتروجيت كومبو الساعة 8 على استاد القاهرة الدولي. المصري هيلعب بيراميدز في لقاء قوي جدا جدا جدا النهاردة على استاد السويس الجديد الساعة 8. الكابتن طارق مجدي هيدير لقاء الزمالك ومنتخب السويس بتروجيت ومعاه معاونين اسلام ابو العطا وعدي عيد محمد منصور حكم رابع مصطفى الشهدي على الفار ومساعد ليه محمود ناصف. ماتش المصري وبيراميدز محمود ناجي حكم ساحة محمود ابو الرجال احمد حسام طه مساعدين محمود منصور حكم رابع مصطفى الشهدي ومحمود ناصف. لا دي هنا فيها غلطة. بترول أسيوط والبنك الأهلي صبح العمراوي حكم ساحة معاه علاء علي وأحمد زغلول دول مساعدين أحمد شهود حكم رابع محمد عبد العزيز على الفار ومعاه محمود ناجي. ماتشات النهاردة مهمة عشان القمة. ليه؟ لأن أنت عندك المصري هيلعب بيراميدز، المصري صاحب المركز الثالث وبيراميدز صاحب مركز اول، الزمالك صاحب مركز خامس هيلعب بتروجيت ومنتخب السويس اللي هو عنده نقطه واحده في المركز ال13. لقاء المصري وبيراميدز هيفرق كتير في الترتيب النهارده. ليه؟ لان لو حد تفوق على الثاني هينفرد، هما الاثنين عندهم 6 نقاط ولكن ترتيب الجدول ان بيراميدز هو في المركز الاول، وهقول لكم دلوقتي ترتيب الجدول. بيراميدز بفرق الاهداف في المركز الاول، فبالتالي بيراميدز كسب النهارده تربع على قمه جدول الترتيب واكد تربعه على قمه جدول الترتيب، والزمالك في حاله فوز وعدى المصري. حصل تعادل هيبقى في الامور. طب المصري كسب هتتعكس الايه وهكذا. عشان كده ماتشات النهارده هتلاقيها ممكن تعمل بعض التغييرات وبعض من الكراسي الموسيقيه في رباعي المقدمه ومربع الذهبي. طب ترتيب الجدول قبل افتتاحية الجولة الثالثة النهاردة عامل ازاي؟ بيراميدز في المركز الاول عنده 6 نقاط، الاهلي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، المصري في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، الجيش في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، الا وهو 6 نقاط. يعني رباعي المقدمة عندهم 6 نقاط، ولكن فارق الاهداف هو اللي مخلي بيراميدز اول، اهلي ثاني، مصري 3، الجيش 4. من اول 5 بقى هتلاقي لغايه يعني اول مركز الخامس لغايه المركز ال13 الفرق ماتش واحد. يعني الزمالك عنده 4 نقاط مركز خامس، مودرن سبورت 4 نقاط مركز سادس، دجله 4 نقاط مركز سابع، القناه 4 نقاط مركز ثامن. يعني من الخمسه للثمانيه الاربع مراكز دول كلهم عندهم 4 نقاط. السيراميك كليوباترا عنده 3 نقاط، ابو قير الاسماء 3 نقاط 9 و10، الجونه نقطتين، بترول اسيوط نقطتين 11 و12. اربع فرق عندهم نقطه واحده اللي هم بتروجيت سموحه الاتحاد زد 13 14 15 16. مقاولين عرب انبي بنك اهلي غزل المحله دول عندهم صفر من النقاط من المركز ال17 وحتى المركز ال20. فده يوري لك ايه بقى، انه من الزمالك اللي هو صاحب المركز الخامس تمام من الزمالك اللي هو المركز الخامس الى زد اللي هو المركز ال16. انت متخيل من 5 ل16، يعني انت بتتكلم في فرق 11 مركز. ال11 مركز دول الفرق بينهم ماتش وحيد، يعني 3 نقاط ما بين المركز الخامس وبين المركز 16. طبيعي ومنطقي. ليه؟ لانه يعني الدنيا ايه لسه في البداية، احنا عندناش غير جولتين فقط لغير. اصلح لحضراتكم الجزئية الخاصة بماتش المصري وبيراميدز. كنت قلت لكم محمود ناجي حكم ساحة، محمود ابو الرجال واحمد حسام طه مساعدين، محمود منصور حكم رابع، خالد جمال الغندور على تقنية الفيديو في هذا اللقاء. كل التوفيق ان شاء الله لكل حكامنا في ان شاء الله لقاءات الجولة الثالثة كلها وبدايتها النهاردة بإذن الله. بمناسبة ان احنا بنتكلم على لقاءات الجولة الثالثة، النهاردة عندنا ظهور اول صفقة جديدة في بيراميدز. بيراميدز عنده قائمة مدججة بالنجوم، عنده قائمة مدججة بالاسماء والمهارات والمواهب المختلفة. وانا في وجهة نظري ان بيراميدز حتى هذه اللحظة في الماتشين اللي انا شفتهم في بطولة الدوري هو الفرقة الاقوى الاجهز الاكمل الاكثر اكتمالا من ناحية السكواد اللي موجود فيها. عندها مجموعة من المواهب ومجموعة من الإمكانيات جامدة جدا بصراحة، جامدة بشكل رهيب بصراحة. يعني الميزة كمان عندهم ان هم ايه مواهب مختلفة، وكل واحد بطعمه وشكله ولون مختلف، وكل واحد ليه ماتشاته. يعني عبد القادر غير مصطفى فتحي غير نصر ماهر غير كارتي غير مهند لاشين غير الشيب، يعني كل واحد فيهم غير يوسف اوباما اللي متألق مع مكوينة، يعني غير عضو الفخوري غير قطة. يعني هم عندهم مجموعة من المواهب اللي يقدر اي مدير فني يستفيد بيها طبقا لاحتياجاته من اللقاء وطبقا لقوة الفرقة اللي هو بيلعبها. الصفقة جية بقى ودخل لبالكو فروت تقيل قوي، فروت جامد قوي قوي قوي، وكان قاب قوسين او ادنى في بعض الاوقات من انه يكون موجود في النادي الاهلي، اسمه احمد نذير بن بوعالي، لعيب جامد جدا وفروت جامد جدا جدا جدا. قايمة بيراميدز في ماتش النهاردة: حراسة المرمى الشناوي محمود جاد حازم جمال، خط الدفاع الشيبي خالد عوض احمد سامي محمود مرعي اسامة جلال اياد العسقلاني، وده صفقة جديدة، وكريم حافظ. خط الوسط: مهند لاشين الكارتي حمد حمدان احمد توفيق نصر ماهر مصطفى فتحي عبد الرحمن مجدي، نسيت عبد الرحمن مجدي ونسيت زلاكة محمود زلاكة عودة الفخوري احمد عبد القادر احمد عاطف قطة. الهجوم: دودو الجباس يوسف اوباما احمد نذير بن بوعالي. محمود صابر هيغيب عن مباراة المصري للإصابة، انه بيعمل برنامج تأهيلي دلوقتي عشان يكون موجود ان شاء الله في لقاء جورماه ياكيني، ده في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا. نروح للزمالك. الزمالك هيلعب في ذهاب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا فرقه اسمها اي اس بورت الجيبوتي من جيبوتي. ماتش الذهاب هيكون يوم الجمعه 4 سبتمبر، يعني الجمعه الجايه ان شاء الله اذا ربنا احيانا وكرينا عمر الساعه 8 على استاد القاهره الدولي، وماتش العوده هيكون يوم السبت 12 سبتمبر، يعني بعديها تقريبا ب 8 ايام في استاد القاهره الدولي ايضا، لانه جيبوتي هتلعب الماتشين هنا، حتى ماتش الهوم بتاعهم هيلعبوه هنا في القاهره. الزمالك طبعا عايز يرجع رجوع قوي لهذه البطوله، للزمالك غايب عنها بقاله فتره طويله وهي دوري ابطال افريقيا. المصري بيعلن تجديد عقد دغموم. على فكرة دغموم عبد الرحيم دغموم واحد من اللعيبة المميزة جدا، لعيب جزائري مميز جدا مع المصري خلال الفترات اللي فاتت، وعشان كده مجلس إدارة النادي المصري نزل بيان رسمي قال انه اتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي إجراءات تجديد التعاقد مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029، يعني ده معناه ان هو باقي لمدة 3 مواسم قادمة يعني هيلعب بالموسم ستة او يعني غير يعني ثلاث مواسم بالموسم اللي احنا بنلعبه دلوقتي اللي هو 26 27 وكمان جدد كمان موسمين 27 28 و28 29 يعني كده دغموم متبقي ليه سنتين غير الموسم الحالي اللي هو بيلعبه مع النادي المصري عبد الرحيم. دغموم جه امتى بقى؟ جه 22 يعني هو دلوقتي بقاله 4 سنين مع المصري ولسه سنتين كمان ف 6 سنين ان شاء الله يقضيهم في النادي المصري وفي مدينه بورسعيد الباسله. نطلع على الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معانا.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة رطوبة نهارا 50% ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 26. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27. الغردقة نهارا 34 ليلا 27. بورسعيد نهارا 31 ليلا 25. وأسوان نهارا 38 ليلا 24.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: جامدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يومياً على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك.

0: انتهت الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90 90.

0: سماها مصري.
1: بحماسنا حشدنا من تلت الدنيا الأولى.
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
3: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. بسبب دوري أبطال أفريقيا تعديل موعد لقاء بيراميدز والجونة. نادي بيراميدز تلقى اختار من إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة إن تم تعديل موعد مباراته أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة، يعني مش الجولة دي اللي بعديها. كان الكاف حدد موعد 6 سبتمبر لموعد مباراة العودة أو موعد مباراة الذهاب لماتش بيراميدز وجورماهيا في العاصمة الكينية نيروبي. وبالتالي رابطة الأندية قررت تعديل موعد مباراة بيراميدز والجونة، هيبقى يوم الأربع 9 سبتمبر في الساعة 5 مساء على استاد الدفاع الجوي بدلا من 3/8 سبتمبر. يعني أجلت اللقاء يوم. ليه؟ لأنه بيراميدز هيلعب يوم 6 ماتش العودة أمام جورماهيا الكيني، تمام. وبالتالي عشان يبقى عنده فرصة ان هو يرجع من كينيا ويقدر يلعب اللقاء، لقاء الدوري يعني، فأتليست هيبقى عايز يومين فاصلين او 3 أيام فاصلين ما بين اللقاء ده واللقاء ده. فهو يلعب يوم 6 سبتمبر، اللقاء اللي بعديها هيكون يوم 9. لكن في الجدول المسبق اللي كانت حطاه إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة كان اللقاء يوم 3/8 سبتمبر، تم تأجيله يوم، هيبقى 4/9 سبتمبر عشان يتيحوا لبيراميدز وقت كافي انه يقدر يلعب لقاء أفريقيا وبعدين يرجع يلعب هو لقاء الذهاب خارج أرضه أمام جورماهيا في نيروبي، وبعد كده يقدر يرجع يلعب بقى ايه ماتش الجولة الخامسة ان شاء الله من بطولة الدوري، دوري أورا، يوم 4/9 سبتمبر. سوري انا اسف، الجولة الرابعة يعني، مش الماتش اللي هو بتاع النهاردة، اللي بعدي. مدرب نيس اوليفييه بانتالوني المدير الفني لفريق نيس بيشيد بالمستوى الرائع اللي قدمه الدولي محمد عبد المنعم خلال مواجهة باريس اف سي. الفريق خسر 3-0، ولكنه قال انه عبد المنعم كان من ابرز اللاعبين اللي قدموا مردود جيد الى جانب اكسل فيتسل، وقال انه بغض النظر عن الاخطاء التي كلفتنا غاليا، اعتقد ان الفريق كان يتمتع بتحكم جيد ورغبة في الضغط على الخصم في مناطق متقدمة من الملعب. كانت هناك بعض الايجابيات الفردية مع اداء مميز من محمد عبد المنعم في عودته وكذلك اكسل فيتسل، ومع ذلك نتوقع المزيد من بعض اللاعبين الاخرين. مبسوطين ان محمد ابتدى يرجع، مبسوطين ان محمد ابتدى يشارك بشكل كبير. هو شارك على فكرة لمدة 73 دقيقة وظهر بشكل جيد على المستوى الدفاعي، ليه 5 مساهمات دفاعية وقطع تمريرة واحدة واستعاد 3 كرات. فان شاء الله اللي جاي بإذن الله يكون أفضل بالنسبة لمحمد عبد المنعم، واحد من أهم الركائز الأساسية والرئيسية لمنتخبنا الوطني الأول. نروح بقى للي مشرفنا حمزة عبد الكريم، واللي كلنا قاعدين بقينا متابعين برشلونة عشان حمزة عبد الكريم، وكلنا بقينا قاعدين مستنين هو هانز فليك هيعمل ايه مع حمزة عبد الكريم، هو ايه الدنيا، ايه القصة. رد المعلم هانز فليك قال ليه حمزة عبد الكريم مش بيشارك، فقال انه عدم مشاركة حمزة عبد الكريم. ليس من السهل دائما منح الفرص للاعبين المستحقين مثله. لقد قدم أداء رائعا في فترة الإعداد للموسم. حمزة عبد الكريم يتحسن يوما بعد يوم في التدريبات. إنه يسجل الأهداف ويتمتع بروح معنوية عالية عقلية ممتازة. إنه يستحق اللعب ونريد أن نمنحه الفرصة لإظهار جودته. ده قبل إيه؟ ده في المؤتمر الصحفي قبل ماتش رايو فايكان. هنا لما هانز فليك المدير الفني لبرشلونة يتكلم على لعيب صغير زي حمزة عبد الكريم، لعيب أصلا كان جاي للسكن تيم تمام، ولعيب لسه ما عملش أي حاجة في برشلونة، يتكلم عنه بمثل هكذا ومثل هذه الطريقة من الاحترام والأدب والتقدير والحفاوة، حاجة تخليك فرحان وتخليك تتفائل بالقادم فيما يخص حمزة. لأنه دايما بأكد على أنه ما في مر هانز فليك بيتكلم فيه على حمزة إلا لما بيأكد على أنه بيمتلك عقلية مميزة، ودي اللي فرق معايا، لأن دي اللي بإذن الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب في استمرارية حمزة لأطول فترة ممكنة في مستوى كروي عالي. يا ما شفنا أسماء حدث ولا حرج من نجوم كبار بفنيات كبيرة لكنهم يفتقدوا للشخصية والعقلية في فكرة الاستمرارية والحفاظ على نفسه والتعامل مع أجواء الاحتراف بشكل احترافي ومهني. حمزة عنده دي بالرغم من صغر سنه، بس هو ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كرمه في أنه تربى كويس فشخصية كويسة، زائد بقى مقوماته الفنية وإمكانياته الفنية وتألقه مع برشلونة، فده اللي مخلي حمزة عبد الكريم أو ده اللي مخلي أساسا في الأول الصحفيين يسألوا على حمزة عبد الكريم، وده اللي مخلي هانز فليك يتكلم عليه بمثل هكذا تقدير واحترام وحفاوة يعني. فإن شاء الله يكون لي نصيب أنه يشارك في هذا اللقاء رايو فايكانو و يقدم مردود جيد، وده الأهم إن شاء الله أنه لما يشارك يقدم مردود جيد عشان يظل مكتسبا لحفاوة وتقدير واهتمام كل الأوساط الكروية وتحديدا المسؤولين في برشلونة على رأسهم هانز فليك. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90-90 ودايما هواها مصري.

أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الحادية عشر صباحا مع ياسمين الحفناوي.

0: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثة بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشاد رئيس الوزراء باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم تلك القوافل الطبية بمختلف المحافظات واشتمالها على العديد من التخصصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمات من خلال كوادر متخصصة لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء على المواطنين ودعم جهود الدولة في توفير خدمات الرعاية الصحية. فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك مسؤول الحضارة 2026 يتواصل بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، والذي يتم تنفيذه بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. وزارة الداخلية تجري اليوم قرعة الحج بعشر مديريات أمن، حيث أعلنت بدء إجراء قرعة الحج العالمية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم 1448 هجريا و2027 ميلاديا، وذلك اليوم وحتى الأربعاء 2 سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة تلقي الطلبات. اليوم تنتهي امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة النظام القديم في الامتحان لمواد الفلسفة وعلم النفس والاستاتيكا والأحياء. على أن تعلن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2026 خلال 48 ساعة. وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري ترأست اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري. شهد الاجتماع عرضا ومناقشة لتقرير الجهود التي نفذها الهلال الأحمر المصري خلال العام المالي 2025-2026، وتضمن الجهود التي قام بتنفيذها من أجل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتى الآن. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 68 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر بوابة الفرعين من رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. اقتصاديا، مجلس الوزراء أكد أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ترحيل إحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومن بينها قناة السويس إلى البنك المركزي المصري في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة لا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني واجه نظيره اليوناني في 9 مساء اليوم في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا حاليا وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. كان منتخب كرة اليد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 27-25 في نصف نهائي المنافسة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى.

التسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره اليوناني في 9 مساء اليوم في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا حاليا وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل. كان منتخب كرة اليد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 27-25 في نصف نهائي المنافسة. في إطار منافسات الدوري المصري يلعب اليوم في 5 مساء بترول أسيوط مع البنك الأهلي ويواجه المصري بيراميدز، وفي 8 مساء يلعب الزمالك مع سويس بتروجيت. وإلى الدوري الإنجليزي يلتقي اليوم أستون فيلا مع أرسنال في 10 مساء. وضمن منافسات الدوري الإسباني يلعب برشلونة مع رايو فاليكانو في 10:30 مساء. وأخيرا إلى الدوري التركي حيث يلتقي أنيد سبورتيف مع ترابزون سبور في 9:30 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. تسعيناتي وبس على الراديو 99.9.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في الكورة في أهلي وزمالك، وده له جماهير وده له جماهير، والجماهير هنا وهنا بتشجع ناديها بحماس ونفسها يكسب كل البطولات ويضم أحسن اللعيبة ويبقى هو الأول دايما. أنا بقول أهلي وزمالك على سبيل المثال، يعني مع كل الحب والاحترام لكل أندية مصر وجماهيرها الكمل، بس التشجيع الجنوني ده وارد في نشاط زي الكورة، وده مش بيحصل عندنا بس، كل العالم عنده مشجعين بيدافعوا عن فريقه، بس يعني مجانين كورة. ده في الكورة مقبول، بره الكورة بقى هل يجوز تتحول كل حاجة في حياتنا لأهلي وزمالك؟ كل الموضوعات تقريبا في كل المجالات تقريبا، أول ما يتفتح تلاقي الناس اتقسمت أهلي وزمالك مع وضد، وكل واحد بيشجع فريق بيدافع عنه بالحق والباطل ويتريق على أصحاب الرأي التاني ويمكن يشتمهم، وبتوصل لأكتر من كده بكتير وانتوا عارفين. طب وحياتك عندي واحنا بقينا عشرة واصحاب، انا بتخض لما الاقي خناقة مثلا بين الناس اللي بيحبوا الصيف والناس اللي بيحبوا الشتاء، معسكرين عمالين يطحنوا في بعض وكل واحد بيحاول يثبت بكل الطرق ان الفصل بتاعه احسن، الفصل بتاعه هو اللي بيحب الجو فيه، اللي بيرتاح فيه، اللي صحته بتيجي عليه. ببقى عايز اقول يا جماعة استهدوا بالله، لا انت عملت الصيف ولا انت بتجيب الشتاء، الحمد لله في شتاء وفي صيف، وكل اللي بيرتاح لفصل يبسط فيه. ده ايه النصيبة اللي احنا فيها دي؟ قيس على كده بقى في اي موضوع، دين، سياسة، فن، مجتمع، طبيخ، ازياء، فكر، ثقافة، ادب، حتى في العلوم تلاقي واحد بيتكلم عن نظرية علمية وبيهاجم أصحاب النظرية التانية وشايفهم مش بيفهموا ومش بيحسوا. الموضوع ده مش سهل ولا هين كده. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A-Series الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

فكرة إننا نمسك في خناق بعض على الفارغة والمليانة عملية بتشحن البني آدم ضد زميله وصاحبه وحتى ضد أخوه ابن أمه وأبوه. معقول؟ الموضوع ده بيخلينا شوية شوية نتحول لعدائيين وبيضيق الصدر والأفق والخلق. ممكن يتسبب والعياذ بالله في أمراض. والله لما تبقى طول الوقت مغلول ده خطر على صحتك يا حبيبي. لما العالم أقر التسامح كمبدأ أساسي ليه أولوية على كل حاجة وبيصرف مليارات كل سنة على نشر ثقافة التسامح، فده مش من فراغ ولا رفاهية ولا قلة مشاكل، إنما إحساس كبير بإن العالم في خطر إذا المواطنين عاشوا في حالة شحن مستمرة زي اللي احنا بنهببها طول النهار دي. زمان كانوا بيعلمونا مقولة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، كانوا بيكتبوها على ظهر الكراسات يا حبيبي. وكان مدرس الخط الأستاذ فلان الفلاني عليه رحمة الله يخلينا نكتبها 5 مرات بالنسخ و5 مرات بالرقعة. كان الدرس مهم قوي عشان واحنا بنكتبها نفتكر ان الواحد مش لازم يتعصب لكل الحاجات بنفس الدرجة، وفي موضوعات ما ينفعش وما يصحش نتعصب فيها من أساسه. مهما حاولنا مهما عملنا عمرنا ما هنقدر نوصل لمرحلة ان كلنا عندنا نفس الرأي بالملي كده في كل حاجة، ما هيش هيحصل. عشان كده لازم نتعايش، لازم نقبل المختلف، لازم نتعود على ان في حاجات موجودة مش على كيفنا. وافتكر دايما الحاجة اللي انت مفزق ومحزق ومتزربن عليها قوي النهاردة دي ممكن بكرة تبقى عايز تغيرها. وافتكر كلام عمنا جاهين، لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة حيشتهي يغيره. وعجبي.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشرة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى وصل إلى عاصمة قرغيزستان بشكيك في مستهل زيارة المشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ومن المقرر أن يلقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلمة جمهورية مصر العربية أمام القمة التي تتزامن مع مرور 25 عاما على تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة البحيرة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستجابات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك ضمن جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشاد رئيس الوزراء باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا في تنظيم تلك القوافل الطبية بمختلف المحافظات واشتمالها على العديد من التخصصات الطبية اللازمة وتقديم الخدمة من خلال كوادر متخصصة لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود الدولة في توفير خدمة الرعاية الصحية. فعالية تدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2026 يتواصل بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين، والذي يتم تنفيذه بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

0: الإيجابية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر انفجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وأشارت إلى أنه تم تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا في محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد. واستعرضت الانفجرافات الإشادات الدورية بجهود مصر في حماية السواحل. وزارة الداخلية تجري اليوم قرعة الحج بعشر مديريات أمن، حيث أعلنت بدء إجراء قرعة الحج العلنية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم 1448 هجريا و2027 ميلاديا، وذلك اليوم وحتى الأربعاء الثاني من سبتمبر المقبل عقب انتهاء فترة تلقي الطلبات. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 68 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول للفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع، وذلك ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني. اقتصاديا، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري جددا استمرار التعاون والتنسيق الكامل والدائم بين الجانبين لضمان مواصلة فروع بنك مصر في الإمارات ممارسة أعمالها بصورة طبيعية. وشدد البنكان على أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات تواصل مزاولة أنشطتها وأعمالها بشكل طبيعي فضل التنسيق القائم بين الجانبين بشأن التطورات المتعلقة بالمقترح الأمريكي. رياضيا، في إطار منافسات الدوري المصري يلعب اليوم في الخامسة مساء بترول أسيوط مع البنك الأهلي ويواجه المصري بيراميدز، وفي الثامنة مساء يلعب الزمالك مع السويس بتروجيت. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 لـ2 الظهر على الراديو 90 90.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بوني فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الطيران المدني، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير المنظومة من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. وشهد الاجتماع أيضا استعراضا للرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولية، ووجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة. كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين.

0: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى وصل العاصمة القرغيزية بشكيك للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلقي الدكتور حسين عيسى كلمة مصر أمام القمة ويجري سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي قام بجولة تفقدية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة شملت عددا من القطاعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل وبحث سبل تعزيز جودة الأداء المؤسسي. كما تفقد الوزير عبد العاطي سيارة الخدمات القنصلية المتنقلة واطلع على الإمكانيات التي توفرها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين والتوسع في رقمنة المعاملات القنصلية وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تبسيط الإجراءات. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد أعلن عن توفير 2594 فرصة عمل جديدة داخل 38 شركة من شركات القطاع الخاص في 10 محافظات، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة. ورياضيا، فريق ترابزونسبور المحترف ضمن صفوف محمد صلاح قائد منتخب مصر يخوض مواجهة قوية أمام أميد سبورتيف في 9:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كله بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الطيران المدني، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير المنظومة من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. وشهد الاجتماع أيضا استعراضا للرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولية. ووجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة. كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى التقى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة لعام 2026 في العاصمة القرغيزية بشكيك نيابة عن رئيس الجمهورية. وشهد اللقاء استعراضا موسعا لمسار العلاقات القائمة بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، بجانب استعراض أبرز التطورات التي شهدتها المنظمة مؤخرا. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي قام بجولة تفقدية بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة شملت عددا من القطاعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل

الخدمة وبحث سبل تعزيز جودة الأداء المؤسسية. كما تفقد الوزير عبد العاطي سيارة الخدمات القنصلية المتنقلة واطلع على الإمكانيات التي توفرها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين والتوسع في رقمنة المعاملات القنصلية وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تبسيط الإجراءات. مصر أدانت تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت كل من دولتي الإمارات والأردن الشقيقتين، معربة عن بالغ القلق إذا استمرار هذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدول الشقيقة وشعوبها، فضلا عما تحمله من مخاطر جدية باتساع نطاق المواجهة وتقويض فرص استعادة الاستقرار في المنطقة. هذا وجددت مصر تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضايق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي. وحذرت مصر من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددت على ضرورة وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض أبرز المعلومات حول مشروع شركة جيا إيجيبت الصينية للمنتجات الصحية لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. ورياضيا، فريق طرابزونسبور المحترف ضمن صفوف محمد صلاح قائد منتخب مصر يخوض مواجهة قوية أمام أميد سبورتيف في 9:30 مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري التركي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
1: اللي جاي خير.
2: اهلا بيكم. في تصريح صادر لي يعني نقيب الفلاحين، ناس شغالة في الزراعة، ما بحبش التصريحات اللي تقولك ان الاسعار سوف ترتفع، لان ده بيعمل حالة من حالات الهلع عند المواطن مثلا. طيب التصريح بيقول ان الطماطم سعرها سيرتفع في اول 10 على طول كده. طب ليه يا عم؟ اصل الحرارة الشديدة اثرت على المحصول. طب احنا خامس دولة في العالم بتنتج طماطم وبنصدر منها، اثر الجزء يا سيدي، ما احنا عندنا فائض في الانتاج مثلا. اصل في دخول عروة جديدة، معروف ان العروات لما بتدخل بتبقى في بدايتها اسعارها عالية. مثل هذه التصريحات لو قريتها ست البيت يعمل لها حالة من حالات الفزع، فتتكالب على الشراء، فالسعر يزيد اوتوماتيك. ليه؟ لان الطلب اعلى من العرض، الطلب اعلى من العرض. فاحنا بس عايزين يعني واحنا بنطلع كلامنا للمواطن يبقى في حسابات شوية. الامور يا اخوانا ما ينفعش نصير هذا الفزع. احنا طول عمرنا بنسمي الطماطم مجنونة يا قوطة، صح كده؟ لان سعرها في بعض المواسم نتيجة بداية العروات، يعني اللي لسه الحصد قليل المحصول شاحح، بترتفع. وعلى مدار التاريخ الأمهات بيستعدوا بقى، بيكونوا مخزنين كم كيلو لحد ما يعدوا العروة، يعتمدوا على صلصة معلبة. كل ست بيت بقى هي حرة وبتدير أمور. أنا مش بناقش الارتفاع لأنه مش مفيش ارتفاع زي ما صوروا نقيب الفلاحين. الأسعار حاليا في أسواق الجملة من 15 ل 18، أسعار التجزئة من 20 ل 25، لكن محدش يجي يقول للمواطن الحق البتاع دي هترتفع. عارف زي ما بعض البروكرز في العقارات دلوقتي يقولك الحق ده السعر هيرتفع قدام، يشتغل على الغدة اللي عندك بتاعت الفزع، فتشتري حاجة اللي مش عايزها، الحق اعمل كذا، الحق اعمل كذا. واحنا في هذا البرنامج دايما بنلفت انتباه المستمع والمواطن، يقول له لا ما تصدقش حالات الفزع. الخضار متوافر في الاسواق بكميات كبيره على مدار السنوات كلها الماضيه، وبنعم المولى سبحانه وتعالى على مصر انها لا تستورد الخضار. معقوله هنستورد ل 110 مليون؟ دي تبقى كارثه. فاحنا الحمد لله بناكل مما نزرع يعني، وبنزود كمان المساحات المزروعة. احنا عندنا قرابة 9 مليون فدان، دول اللي ورثينهم من سنوات طويلة، وللأسف على مدار السنوات الماضية 30-40 سنة دمرنا 2 مليون فدان، حولناهم لأراضي إنشائية ومباني يعني. فإحنا دلوقتي لا، مش عايزين نعمل كده. الدولة حاليا بتزود المساحة 4.5 مليون فدان، فالخضار متوافر، وبالتالي مش عايزين نصيب المواطن نصيره بحالات من الفزع. الخضار الطماطم متوفرة، ما فيهاش أي مشاكل على الإطلاق. طب أنا بقول ده ليه وبدأ بالحلقة؟ عشان لما حضرتك تسمع مثل هذا الكلام تعقلها وتتوكل. يعني البعض اللي بيصير القلق والحق واعمل والكلام ده، لا ما بنشتغلش على كده، ده ما بيأكلش معنا يا أخوانا يعني. فمش عايزين الفزع للمواطن يعني، يكفي بقى دخلة المدارس بتاعته، يكفي يعني التزاماته، فاتورة الكهرباء، اجيش انت كمان تكهربه في الطماطم يعني. والطماطم دي طبعا روح المطبخ يعني، روح البيت. الطبيخ بيتعمل بالطماطم، السلطة طماطم، بص مفيش حاجة اسمها الطماطم يمكن الاستغناء عنها. فأنا بدعو كل حد يعني قاعد على كرسي وبيخاطب المواطن البسيط تحديدا، يعني بلاش إثارة القلق إليه والفزع يعني، بشره ولا تنفره، بحيث المواطن لما يقرأ مثل هذا التصريح ما يصيبوش القلق. يعني أنا كلمت تجار الجملة، كلمت شعبة الجملة في سوق العبور، قالوا لا الدنيا مستقرة، العروات طول عمرنا متعودين عليها، بنعدي كام يوم والدنيا تبدأ تستقر. يعني نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

اليومين اللي فاتوا في قضية مثارة بشكل كبير، وفعلت الحكومة خيرا بأنها قامت ب يعني إعلان رأيها وإن ليس لا علاقة بهذا الموضوع. أحد رجال المال والأعمال أعلن عن مبادرة هو سبق أطلقها في حضور الدكتور مصطفى بدبولي ومحافظ البنك المركزي وعدد من رجال الأعمال، وتحدث فيها عن المقايضة أو مبادلة الديون بأصول، وأنا عارف أن حضرتك سمعت وقريت عنها. عايز أشرحها لك بشكل مبسط. الحكومة سلفة فلوس كتيرة قوي من البنوك، يعني من البنك المركزي، والبنك المركزي واخدها من البنوك، فمتراكمة. وميزانية مصر 70% منها بتروح لسداد فوائد الديون وجزء من أصل الدين، وبالتالي الحكومة إيديها مغلولة ومش عارفة تعمل لك صحة ولا تعليم ولا ولا ولا ولا. يعني أفترض أنت مرتبك 10,000 جنيه وعندك 4 عيال وزوجة والكلام ده، في 7,000 منهم أنت بتسددهم اقساط وجمعيات وعايز تعيش طول الشهر بال3,000 جنيه، ده مستحيل، فبتضطر تستلف تاني فتتراكم الديون. فهمتني؟ طيب، اقتراح رجل المال والأعمال وهو الأستاذ حسن هيكل بيقول إيه؟ ما الحكومة تتنازل عن عدد من الأصول، الأصول يعني مثلا إيه؟ شركة كهرباء مثلا، تتنازل عن ده بما يساوي الديون أو جزء منها للبنك، ونصفر المديونية. وفي هذه الحالة الحكومة يبقى كل دخلها تصرف بيه على المواطن، فالمواطن يبدأ يشعر بتحسن في أحواله، مرتباته تزيد، تعليم، صحة، الكلام. الفكرة ليها وجهة أشرحها لك. في المثال بتاعنا اللي حضرتك بتاخد 10,000 جنيه بتدفع 7,000 جنيه منهم أقساط وفوائد دين، وبتبقى لك 3,000 جنيه مش بيكفوك فبتضطر تستلف. فواحد بيقول لك انت قاعد في شقة هنا وليك شقة في العبور، ما تبيع شقة العبور وتسدد دينك. ايه دي الفكرة باختصار؟ واول ما تبيع شقة العبور تديها لك ديانة، فالسبع تلاف جنيه اللي انت كنت بتدفعهم قسط شهري هيرجعوا لك، مش هتدفعهم بقى، وكده الدنيا تبقى ايه؟ زي الفل، بغشة البغشة. ده وجهة نظر، وجهة نظر كبيرة كمان. طيب، الطرح ده كان في لقاء من حوالي سنتين بحضور السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع محافظ البنك المركزي الأستاذ حسن عبد الله ورؤساء مجالس إدارة بنوك ورجال أعمال وكلام، وطرحوا الأستاذ حسن هيكل أمام الجميع، وقد تحفظ أو بمعنى دق رفض محافظ البنك المركزي هذا الطرح. طب رفضوا ليه؟ قال لك لأن الأموال اللي انت بتسددها دي مش مالي أنا كبنك مركزي، الفلوس دي مش بتاعتي ولا بتاعت البنوك، دي فلوس الناس المودعين اللي حطينا عندي بالجنيه وبيقضوا عليها فايدة، فأنا ما ينفعش أروح أحولها كلها لأصول، زائد البنوك لا تعمل إلا في المال، يعني لا تعمل إيه في أصول وكلام، لا دي بتشتغل على المال. وافرض المودعين جم ولو عايزين فلوسهم مثلا، أجيبها منين؟ فتلاقي في وجاهة في رفض محافظ البنك المركزي لهذا المقترح. يعني ما ده رأي بيطرح فكرة، إيه اللي يمنع واحد طرح فكرة نناقشها؟ من السخف ان انا اقرأ شتيمة وسباب لصاحب المقترح، يعني طب ليه نتناقش؟ يعني يا اخوانا عايزين نتعود على الحوار والنقاش، حد مننا عرض فكرة مش نقعد نسف الشخص ونشتمه، لا نناقشه. انت بتسألني انا على مستوى الشخصي، انا تخصصي الصحفي واعلامي، ما اقدرش افتي في هذا الموضوع، انا بروح لاهل الاختصاص وأسألهم. يعني المهم إيه اللي رجع الفكرة تاني بقى؟ الفكرة دي كانت مثارة من سنتين، إيه اللي خلى صاحب الفكرة الأستاذ حسن هيكل
يعاود مرة أخرى ويقول إحنا عايزين نعمل المبادلة. هقول لك بعد الفصل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: للي ما كانش معايا قبل الفاصل، احنا كنا بنتكلم على المقترح الاخير اللي اتكلم عنه رجل المال والاعمال الاستاذ حسن هيكل على فكرة مقايرة ومبادلة الديون. طيب اللي حصل بقى ان كان في مديونية على مسبيرو لبنك الاستثمار القومي وصلت الى 88 مليار جنيه، رقم ضخم قوي. لك ان تعلم ان اصل المديونية كان 31 مليار وتحطت عليه فوائد 50 مليار. المهم قررت الحكومة انهاء هذا الملف واسقاط المديونية على مسبيرو. فمسبيرو راح متبرع وقال انا عندي اصول اراضي اهي هديها البنك الاستثمار القومي، هو يبيعها وياخد فلوسها. وتبقى جزء الاراضي اللي طلعها مسبيرو عملت حوالي 18 مليار جنيه. تعهدت الحكومة بانها هتكمل المبلغ وهتدي البنك الاستثمار القومي. فصاحب مقترح مبادلة الديون الاستاذ حسن هيكل قال لك اهو ما الحكومة عملت مقايدة ومبادلة في مسبيرو، فطالما عملت ده ما نعمله في الجزء التالي بتاع الديون الكبيرة المحلية اللي هي 18 20 تريليون جنيه. انا خدت الرأي ده وسألت بيه خبراء مال مصريين دوليين، قلت لهم الراجل بيقول كيت كيت كيت، قالوا لي لا هذا قياس خطأ. طب ليه قياس خطأ؟ انا بسأل. قالوا لي لان مسبيرو هيئة حكومية وبنك الاستثمار القومي هيئة حكومية تبع لوزارة التخطيط، وده مال عام وده مال عام، مفهوش مال خاص خالص، مش مال خاص بتاع مواطنين، ده مال عام. فالحكومة نقلت من مال عام إلى مال عام بس، ويحق ده يتعمل آه، لكن مفهوش مال خاص، مفهوش مال مواطنين بحيث يجوا في أي وقت يطالبوا بيه، لا ده قطعة أرض ملك مسبيرو مال عام راحت مديها البنك الاستثمار القومي وهو مال عام بس. لكن انت رايح لأموال مودعين تحولها إلى أصول؟ لا. ثم لما انت هتدي الأصول دي للبنوك، مثلا اديته أراضي لسه ما بحاش، واديته شركة كهرباء بتخسر بس، ما المواطن المودع عايز آخر الشهر ياخد الفايدة والعائد على أمواله، البنوك هتجيبها له منين؟ طب البنوك بتجيب له العائد على أمواله لأنها بتاخد الفلوس منه وتسلفها للحكومة أو تسلفها للمستثمرين. لكن أنت دلوقتي الأرض اللي موجودة دي البنوك هتعمل بيها إيه؟ مش هتولد لها عائد دلوقتي، زائد في كساد وركود، يعني الدنيا هتبقى مطاع بعضها. فقالوا لا، الاستناد الذي قام عليه هذا المقترح استناد إيه؟ غير صحيح، يعني غير دقيق، يبقى نسف الفكرة من أساسها. طيب هل يجوز ان احنا بلاش ناخد كل الفكرة، ناخد جزء منها مثلا؟ تقلك طب ما فين الأصول الكبيرة التي تمتلكها الحكومة علشان تديها مثلا؟ ما عندهاش هي ضرة التاج اللي عمال يجيب فلوس كل ساعة مبالغ قد كده؟ مفيش، يعني الحكومة ما عندهاش أصول بالعشرين تريليون جنيه يعني. طيب دخل صاحب المقترح وقال إن من ضمن الأصول اللي الحكومة تتنازل عنها البنك المركزي هو أو هي قناة السويس. هنا بقى القنبلة فرقعت، مواطنين دخلوا يعني إلا قناة السويس بقى، يعني ده الأجداد ماتوا فيها، ده المصريين أمموها في عهد عبد الناصر، إل يعني دي بتمس الروح الوطنية عند المصريين. فماذا فعلت الحكومة لما لقت الرأي العام قد ثار وهاج ومج؟ بعد الفاصل.
1: اللي جاي خير، مع محمد علي خير على

أول ما صاحب المقترح قال قناة السويس، الحكومة على طول خلال ساعات طلعت بيان قالت فيما يلي: واحد، إن الفكرة المتداولة عن مبادلة الديون بأصول من قناة السويس هي فكرة تعبر عن صاحبها فقط، صاحبها بس، واحد بيقول رأي حر، لكنها غير ملزمة للحكومة، ده مش رأي الحكومة. اتنين، إن الحكومة بتنظر وترى وتتابع ويعني بكامل الاحترام ما يتعلق بإيه؟ بحاجة واحدة، إنها تقدر مسألة قناة السويس برفق حيوي، وما جاش على خاطر الحكومة نهائي إنها يعني تتعامل مع قناة السويس بس. وقالت الموضوع ده مش مطروح بالأساس يا أخوان، فالرأي العام هدأ طبعا، إلا قناة السويس ده كلام يعني لا يجوز وما يصحش. والكلام جه صاحب المقترح قال شيلوا قناة السويس بالموضوع، أنا ما قلت، أنا بضربه كمثال بس يا أخواننا، نعمل الفكرة والنقش. لكن حتى هذه اللحظة إجمالي الآراء حول الفكرة الرفض، بصراحة شديدة جدا لم أجد رأيا واحدا مؤيدا لهذا الاقتراح اللي قاله رجل المال والأعمال الأستاذ حسني، ما لقيتش رأي مؤيد. وإنك لو عايز تسدد ديونك بتسددها بالإنتاج بالشغل، لكن مش إن أنت تبيع أصول. خلي بالك لما بتبيع أصل، أنا اديتك المثال بتاع المواطن اللي قاعد في الشقة ومديون ب7000 جنيه وعنده شقة في مدينة بدر، بس قالك لبيعها ونسدد الإيد دي، مش هي دي كانت بتجيب للمواطن دخل؟ خلي بالك، فأنت كل أصل أنت بتتنازل عنه دخل الدولة بيتراجع منه. اوعى تفكر ان دخل الدولة ما هو من مجموعة الحاجات دي، فانت كل اصل بتبيعه او بتتنازل عنه في الحالة دي الدنيا دخلك كدولة بيتراجع، فاوعى تفكرها برضو شطارة. المهم صاحب الاقتراح قال لا، انا بقى لازم اطلع في وسائل الاعلام وناقش واعمل، هو حر يعني، لكن اجمالي الاراء التي قيلت حول هذه المبادرة كانت الرفض. طب أنا بقولها لك ليه؟ تعرف برضو إيه اللي بيدور حواليكم؟ لأن إحنا بقينا مهتمين قوي بملف الدين العام، قلقين منه لارتفاعه وتضخمه، ننتظر في بيان الحكومة في شهر أكتوبر القادم تقدم لنا خطة تقول لنا فيه إيه هي خطتها لسداد المديونية، يعني هنسددها ازاي، هنعملها ازاي، اجمالي المديونيه لاجمالي الناتج القومي ايه، يعني هل في فرمله للديون؟ يعني خلي بالك احنا مش عجبه في دول كانت مديوله بارقام ضخمه قوي زي البرازيل، بس لما بتتحط خطه للامانه بتبقى ملزمه، يعني ما فيهاش هزار، التزام التزام. فيعني لعلها يكون من الصالح، وننتظر يعني في شهر 10 المؤتمر المهم اللي الحكومة هتتكلم فيه للناس ان احنا نسمع عن خطة واضحة لحل مشكلة الديون الكبيرة في هذا البلد. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الطيران المدني، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير المنظومة من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. وشهد الاجتماع أيضا استعراضا للرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولية. ووجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة. كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى التقى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة لعام 2026 في العاصمة القرغيزية بشكيك نيابة عن رئيس الجمهورية. شهد اللقاء استعراضا موسعا لمسار العلاقات القائمة بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، بجانب استعراض أبرز التطورات التي شهدتها المنظمة مؤخرا. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، وألقى كلمة مسجلة بمناسبة مرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية. واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي ما تتميز به العلاقات المصرية الرومانية من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ما يتيحه الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات الربط اللوجستي وحركة التجارة والنقل البحري. كما تناول وزير الخارجية أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، بجانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

والدولية. مصر أدانت تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت كل من دولتي الإمارات والأردن الشقيقتين، مجددة تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، ومؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضايق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي. وشددت مصر على ضرورة وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة. اقتصادياً، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض أبرز المعلومات حول مشروع شركة جيا إيجيبت الصينية للمنتجات الصحية لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. ورياضياً، أرسنال يحل ضيفاً على أستون فيلا في 10 مساء في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34. الدقيقة الأولى.

0: مساء الفل والسعادة، واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026. اهلا اهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة. محمد نشأت شيماء حافظ موجودين معاكم ساعتين على الهوا، هنتكلم في مواضيع كتيرة جدا جدا. هنسمع كل الاغاني الجديدة وكل اغاني نفسكم تسمعوها، كل طلباتكم مجابة بس بعتولنا. بس خلوني في الاول ارحب بزميلي العزيز محمد نشأت. ازيك محمد؟
1: يا مساء الفل يا شيمو، مساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى بخير. النهارده شويه كده هنتكلم في موضوع نحاول نستفيد منه كلنا مع بعض، وهو هو انت ازاي بتواجه مشكله انت عارف ان المشكله دي هتجيلك؟ خلاص، كيفيه مواجهه مشاكلنا وتقلبات المشاكل اللي بتحصل، وازاي يبقى عندك فجاه كده حاجه وتحديات وصعوبات كتيره جدا جدا بتقابلك، ترتيبك ايه؟ بترتب ازاي؟ بتخطط ازاي؟ بتعمل ايه؟ الموضوع ده مهم جدا، لان احيانا كلنا بنحتاس في حاجات زي كده. فتعالوا نشارك بعض كده، يمكن حد يقول حاجة، حد غيرنا او حد بيسمعنا يقدر يستفيد منها.
0: عادة الناس كتير لما تيجي تحكي له مشكلة انت بتواجهها تلاقيه بيديك حلول وحاجات خطيرة، يعني ازاي تخرجك من عنق الزجاجة. لكن الشخص ده نفسه لما يكون هو في المشكلة تلاقيه كده هنج، ما بيعرفش يتصرف، ما بيعرفش يلاقي حلول. لكن النهاردة هنقول يعني كلنا هنحاول نساعد بعض انه ازاي نتخطى المشاكل وازاي نعرف نهندلها ونتعامل معاها. كل ده هيكون موجود في حلقتنا النهاردة. عايز اقول لكم طرق التواصل بتاعتنا، تليفوننا 2 18 10 8 66، SMS 1 99 9، الواتساب 010 490 90 4. أما صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90 90، بنسألك لما بيبقى عندك مشكلة أو صعوبة من الصعوبات بتواجهها بتتعامل مع هذا الموقف إزاي؟ ابعتوا لنا دلوقتي وفورا.

0: في شنو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: برنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا اهلا بكل بيسمعونا وكل انضمونا من جديد. لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي ازاي، بتعرف تعدي المواقف الصعبة، المشاكل بتواجهها ازاي. ده سؤال يمكن ناس كتير تفتكروا انه سؤال كده عام، ولكن ورا السؤال ده تفاصيل كتيرة جدا وقواعد لو طبقتها هتساعدك بشكل كبير جدا لما تقع في مشكلة ازاي تحلها. هنقول لكم على كل التفاصيل دي بعد دقيقة.
2: زي ما فكرتكم كده او بنفكركم مرة تانية، 010-490-904 ده رقم الواتساب، 199-9 رقم الاس ام اس، و 218-10-866 هو رقم التليفون.
1: مش مغرورة، هنسمعها روبي ونرجع على طول.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: نور زكي لاعب منتخب رفع الأثقال يحصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام في الخطف بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره اليوناني في 9 مساء في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا. البنك الأهلي يحل ضيفاً على بترول أسيوط في 5 مساء في الجولة 3 من الدوري المصري. الزمالك يواجه السويس بتروجيت والمصري يلتقي مع بيراميدز في 8 مساء في الجولة 3 من الدوري المصري الممتاز. منتخب مصر للناشئين يدخل معسكرا في 8 سبتمبر القادم ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم الناشئين المقرر إقامتها في نوفمبر القادم في قطر. ترابزونسبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر يواجه أمد سبورتيف في 9:30 مساء في الجولة 3 من عمر الدوري التركي. أرسنال يحل ضيفاً على أستون فيلا في 10 مساء في الجولة 2 من الدوري الإنجليزي. وبرشلونة يلتقي مع رايو فايكانو في 10:30 مساء في الجولة 3 من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي بنتكلم النهاردة عن إيه الصعوبات أو التحديات اللي بتواجهك، ويا ترى بتقابلها إزاي. روشتة كده إزاي تقدر تقابل أو تواجه كل الصعوبات والتحديات اللي ممكن تقابلها.
1: تعالوا سريعا نروح نطمن على الحالة المروية ونبتدي بعد كده نقول لكم هنعمل ازاي الخلطة او الوصفة، ازاي نقدر نتعامل مع اي مواقف او صعوبات بتواجهنا هنحلها ازاي. بس الاول نطمن على الحالة المروية من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
2: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيكم واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: اهلا بيكم.
0: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فكرتنا من داخل محافظه القاهره وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه ومحور صلاح سالم في الاتجاهين. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه، خاصه لو انت جاي من مناطق وسط البلد متجه للمطار وشيراتون والنزهه، هتروح تستخدم محور النصر او تستخدم محور الخليفه المامون. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري حميد الزيتون، لو انت جاي من مصر الجديده والمحكمه متجه لمناطق الكابلات والمطريه، هتروح تستخدم شارع طريق الجبل وتطلع منه على كوبري سرايا القبه. وكوبري سرايا القبه ده كمان هيكون بديل عن كوبري حدائق القبه اللي بيشهد بعض الكثافات المريه المتجه لمناطق سكه الوالي والزيارة الحمراء. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو في الاتجاهين، هيفضل نستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور روكس الجديد. لو انت جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينتي والحي السابع والحي السادس في مدينه نصر ورايح مناطق وسط المدينه، تروح تستخدم محور جيهان السادات. نفق الازهر النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المريه. الكورنيش عند منطقه جاردن سيتي بعض الكثافات اللي داخل على مناطق المعادي وحلوان. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ تروح تستخدم كوبري الحضارات، منطقه المعادي، منطقه اللاسلكي، بعض الكثافات المريه المتجهه لمناطق القمر الصناعي. هتروح نستخدم النهارده شارع النصر. اما اللي خارج من مناطق المعادي ومتجه لمناطق المقطم، هنروح نستخدم على طول دلوقتي محور حسب الله الكفراوي. وبكده ما احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
1: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات في الجيزه النهارده بدات تتوافد في اللي جاي دلوقتي من محور الفريق كمال عامر عند منطقه العمرانيه وسيد ساقيه مكي المتجه الى مناطق محطه متر منيب بعض الكثافات المريه. اللي جاي من ميدان الجيزه دلوقتي ورايح مناطق المنيب والبحر الاعظم، هروح نستخدم شارع ربيع الجيزي، يبقى هيكون بديل ايضا عن شارع البحر الاعظم. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع مراد؟ لو انت جاي من نفق العجوزه وجاي من كورنيش العجوزه ومسرح البالون وداخل اشاره ميدان الجيزه ومكمل مره اخرى على فيصل والهرم، يبقى ازاي توصل لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح فيصل الهرم؟ تروح تستخدم شارع جامع الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان، وده هيكون بديل ايضا عن كوبري الدقي اللي بدا يشهد بعض الكثافات المريه. لو انت جاي من اعلى الطريق الدائري ورايح مناطق فيصل والهرم، هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه بعض الكثافات المعتاده معانا اعلى مناطق بسوس وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في نطاق ميدان المؤسسه في شبرا الخيمه اللي خارج على الطريق الزراعي ومتجه لمحافظات البنك البحري. هنروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه اسكندريه، بعض الكثافات في منطقه الرمل في منطقه الكورنيش والمنتزه، وبعض الاحجام في شارع عمر لطفي ومحمد فوزي معاذ، وبعض الاحجام في محور ابو قير منطقه فيكتور ايمانويل المتجه لمناطق كيروس زمول. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور المحموديه، محور قناه السويس، بعض الكثافات المتجهه لمحرم بيك. هنروح نستخدم محور التعمير وكوبري الاباري في نطاق مدينه دمنهور. الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه وشارع احمد عرابي والوحده العربيه. هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي في نطاق مدينه الزقازيق. الكثافات بتقابلنا في شارع سعد زغلول وشارع المحافظه اللي داخل على ميدان الساده وهو موقف الاحرار. هنروح نستخدم شارع احمد ماهر في نطاق مدينه المنصوره. الكثافات بتقابلنا في شارع جيهان السادات وشارع سعد زغلول المتجه لمنطقه حي الجامعه وشارع المشايه. هنروح نستخدم شارع عبد السلام عارف وشارع احمد ماهر. اما من مدينه طنطا الاحجام بتتوافد في ميدان الشهابيه وطريق كفر البطيخ في دمياط وطريق السنانيه. هنروح نستخدم الشارع الحربي. اما في نطاق مدينه الغربيه، بعض الكثافات في مدينه طنطا في شارع سعيد وشارع المدريه. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من مدينه بورسعيد، بعض الكثافات في طريق الابوتي في شارع او تحديدا في منطقه الاستثمار. هنروح نستخدم النهارده شارع عبد الرحمن شكري. اما في ان طاق مدينه الاسماعيليه الكثافات في عرشيه مصر في شارع انور السادات وشارع رضا ومنطقه المدارس. هروح نستخدم النهارده شارع الجمهوريه. من محافظات الوجه القبلي ومحافظه الفيوم بدات تقابلنا بعض الكثافات في ميدان النبوي المهندس اللي داخل على ميدان المسله. هروح نستخدم النهارده شارع الفاروق عمر وبعض الكثافات في شارع الرماد. اخيرا من محافظه اسيوط الكثافات بتتوافد في شارع الجمهوريه المتجه لمحطه قطار اسيوط هو شارع يوسف راغب وشارع 23 يوليو. هروح نستخدم شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل كافه المحافظات. متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر.
0: ها وصلت؟ انا كده اطمنت.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد،

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: برنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: ما بحبش حد

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الطيران المدني، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير المنظومة من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. وشهد الاجتماع أيضا استعراضا للرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولية، ووجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة. كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وأكد رئيس الوزراء الأهمية التي تحظى بها الزيارة في زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، وأشار إلى دور الوحدة الخاصة بالصين بمجلس الوزراء في تعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، وكذلك بحث المشروعات والمجالات المقترحة والمحتملة للتعاون المستقبلي، وذلك في سياق التطور المتواصل للعلاقة الثنائية بين البلدين والتي تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصينية في مناخ الاستثمار المصري. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى التقى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة لعام 2026 في العاصمة القرغيزية بشكيك نيابة عن رئيس الجمهورية. شهد اللقاء استعراضا موسعا لمسار العلاقات القائمة بين مصر والمنظمة في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، بجانب استعراض أبرز التطورات التي شهدتها المنظمة مؤخرا. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، وألقى كلمة مسجلة بمناسبة مرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية. واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي ما تتميز به العلاقات المصرية الرومانية

من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ما يتيحه الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات الربط اللوجستي وحركة التجارة والنقل البحري. كما تناول وزير الخارجية أبرز التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، بجانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي. مصر أدانت تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت كل من دولتي الإمارات والأردن الشقيقتين، مجددة تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، ومؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضايق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي. وشددت مصر على ضرورة وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض أبرز المعلومات حول مشروع شركة جيا إيجيبت الصينية للمنتجات الصحية لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. ورياضيا، البنك الأهلي يحل ضيفا على بترول أسيوط في الخامسة مساء في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمونا من جديد. وكنت عايز أسألك سؤال كده، هو كل واحد بيقطعك وانت بتتكلم بتعتبره قليل الذوق، ولا ممكن يكون الموضوع عكس كده تماما؟ بيقولك في دراسة حديثة على السوشيال ميديا قلبت فكرة المقاطعة دي رأسا على عقب، وبيقول انه الشخص اللي بيقطع الكلام مش بالضرورة يكون مش مهتم او عايز يفرض كلامه او رأيه وخلاص. احيانا الشخص ده بيكون متحمس جدا للحوار وعقله شغال بسرعة، فبيخاف الفكرة تروح منه او ينسى النقطة اللي عايز يقولها، فبيخش في الكلام على طول كده ويقطعك. وفي تفسير تاني بيقول انه بعض الناس ببساطة بيكونوا مستعجلين في تفكيرهم، فبيبقوا متوقعين نهاية جملتك ايه، فقبل ما تخلصها تلاقيه هوب قطعك واتكلم على طول. المقاطعة هنا مش دايما معناها انه عدم اهتمام، لكن ممكن تكون بتحصل بسبب القلق او الخوف من انه الشخص ما ياخدش فرصة تانية للكلام اصلا، او حتى الاحساس بضغط اثناء الحوار. يعني المرة الجاية لما حد يقطعك، بدل ما تقوله هو انت مش بتسمعني او انت عمال تقاطعني ليه، اسأل نفسك سؤال الأول، هو بيقاطعني عشان مش مهتم ولا لأنه مهتم زيادة أنه يشاركني الموضوع ده؟ الحل هنا مش أننا نسيب بعض نتكلم فوق بعض وخلاص، الأفضل أننا نحاول نسمع للآخر ونسيب مساحة لكل شخص يكمل فكرته، لأن الاستماع الجيد مش معناه أنك ساكت، معناه أنك فعلا حاضر في الحوار. السؤال هنا برضو، أنت من النوع اللي بيقاطع عشان الفكرة بتطير منه، ولا بتكره حد يقطعك وانت بتتكلم؟ أنت إيه نشأت؟
1: لا انا بحب لو حد قطعني ما عنديش مشكله، يعني بسمع كويس قوي، بس دايما ببقى انا محافظ على ترتيب الافكار اللي انا عايز اقولها في دماغي، فعشان كده ما بيفرقش معايا قوي قصه المقاطعه دي. بس في ناس لا بتروح منها نهائي، ما تعرفش تكمل اي حاجه لو حد قطعها في الكلام. دي
0: في ناس بتفقد تركيزها لو اتقطعت، تلاقيها مش عارف يكمل الحوار
1: جداً
0: بعد كده
1: جدا.
0: فادينا عرفنا موضوع انه لما حد بيقطعك مش بيبقى قاصد انه يقطعك غلاسه يعني، ولكن ساعات هو بيبقى الفكره هتروح منه، او ساعات بيبقى عايز يحس انه داخل في الموضوع انه هو مهتم، لو فضل ساكت انت ممكن تفتكره مش مهتم، فالتمسوا الاعذار لبعض بعد كده لما حد يقطعك في الكلام.
1: بالظبط. تعالوا نروح نسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل مره ثانيه.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي مرة تانية. مساء الفل على كل بيسمعونا وكل ضمولنا من جديد. وناس كتير جدا بقى عندها مشكلة مع الصيف, ان بيقول لك انا بقيت ما بحسش بالشبع خالص, عملت جعان, عمال اكل اكل اكل اكل. ازاي ممكن تخدع عقلك وتقوله انك شبعان؟ فهقول لكم شوية استراتيجيات كده ذكية عشان تتحكم في شهيتك من غير ما تحرم نفسك من اي حاجة. دايما ناس كتير بتاكل وجبة محترمة دسمة وزي الفل, بعدها بساعة يلاقي نفسه بيفتح التلاجة ولا مش جعان بس نفسي اكل حاجة. الحكاية ساعات ما بتبقاش جوع حقيقي يا جماعة, ساعات عينك ومخك وطريقة تقديم الأكل أو حتى حجم الطبق يأثروا على إحساسك بالشبع. وده لأن الشبع مش مجرد معدة مليانة, ده إحساس بيشارك فيه المخ والهرمونات وسرعة الأكل وحتى شكل الوجبة نفسها. فلو هدفك تتحكم في شهيتك من غير ما تعيش طول اليوم محروم وتحسب كل لقمة وكم كالوري, هقولك شوية حيل بسيطة كده عشان تساعدكوا في الموضوع ده. بدل ما تحارب عقلك اشتغل معي. أول حيلة, صغر طبقك. يعني نفس كمية الأكل ممكن يكون شكلها مختلف تماما على حسب الطبق. لما تحط كمية صغيرة في طبق كبير هتحس انك اكلت قليل, لكن نفس الكمية في طبق اصغر هتدي عينك احساس ان الطبق مليان, فده هيديك احساس ان انا لأ ده انا اكلت الطبق كله وخلصته.
1: بالظبط كده. هو عموما بشكل عام طمنكو, يعني هو الصيف نفسه بقى قليل, فيعني
0: لا انا لسه عندي تريكات في الموضوع ده,
1: مش يعني
0: اقول لكم بقيه التريكات
1: يجري كده مننا. يعني
0: تعالوا نسمع لؤي ونرجع على طول نكمل بقيه التريكس اللي تخليك تحس ان انت تعرف تتحكم في شهيتك وما تبقاش جعان على طول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس ما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على ان هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعات للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.

0: برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: لسه مكملين معاكم علشان الزحمة تعدي. كنت لسه بقول لكم من شوية ازاي ممكن تخدع عقلك بالشبع. لو انت من الناس اللي بتحس الفترة دي انك بقيت جعان طول الوقت مهما تاكل برضو لسه جعان، تفطر مرتين تتغدى اربعة تتعشى ست مرات ده غير السناكس اللي في النص، تعال اقول لك شوية تريكات كده تعملهم هتساعدك انك تحارب عقلك وتشتغل معاه، وبالتالي هتعرف تاكل معقول وهتحس بالشبع على طول. اول حيلة قلت لك صغر الطبق، يعني بدل ما الطبق كبير وتحط فيه كمية قليلة، لا صغر الطبق حطه الكمية هتحس ان انت شبعين. تاني حاجة كل ببطء، دي من اهم الحيل. المعدة والمخ محتاجين وقت عشان يتواصلوا ويبعتوا احساس الشبع ده، لكن لما بتاكل بسرعة ممكن تخلص وجبتك قبل ما جسمك يلحق يقولك خلاص يا جماعة انا شبعت. فجرب تاكل على مهلك، اندغ شوية شوية، وحاول ما تاكلش وانت مستعجل او واقف قدام التلاجة او بتتفرج على حاجة في التلفزيون. تالت حاجة ابتدي بالاكل اللي يشبع. مش كل الاطعمة بتدي نفس الاحساس بالشبع. الاطعمة الغنية بالبروتين والالياف عادة بتساعدك على الاحساس بالشبع لفترة اطول. يعني بدل ما تبتدي وجبتك بسناك خفيف وبعد كده تفضل تدور على حاجة تانية، خلي وجبتك فيها مصدر بروتين وخضار واطعمة غنية بالالياف مع كميه مناسبه من النشويات والدهون. يعني ابتدي بالبروتين والخضار بعد كده خلي النشويات في الاخر. الموضوع ده هيساعدك انك تشبع اسرع. رابع حاجه اشرب قبل ما تقول انا جعان. لو حسيت انك جعان اشرب، لانه ساعات العطش ممكن يحسسك ان انت جعان لكن هو في الحقيقه ان انت عطشان. فلو شربت وبعد شويه كده بعد ما شربت كوبايه المايه حاسس انك لسه جعان يبقى انت جعان. لو خلاص احساس الجوع ده راح يبقى انت كنت عطشان بس مخك هو اللي كان بيقول لك كل بدل ما تشرب. خامس حيله بقى بعد عن الأكل قدام الشاشة، ودي مشكلة العصر. نفتح مسلسل، نجيب كيس فشار أو كيس شيبس ونقعد بقى إيه، لا الحلقة خلصت والكيس لسه بقى خلص نروح جايبين تاني وهكذا. فابعد عن الموضوع ده. وسادس حاجة خلي الأكل المغري مش قدام عينيك. يعني لو أنت بتحب الحلويات والحاجات دي حاول ما تبقاش موجودة بشكل سهل ومتاح قدامك، يعني ما تبقاش مال البيت الحاجات المؤذية دي. وسابع حاجة اسأل نفسك هو أنا جعان فعلا قبل ما مد إيدي للأكل؟ جعان ولا زهقان؟ متوتر ولا متضايق؟ ببساطة ساعات كده لما بتكون زعلان أو متضايق أو متوتر بتبقى عايز تفش خلقك في أي حاجة فبتفشها في الأكل. فابعد على الموضوع ده. كل الحيل دي لو استخدمتها هتلاقي نفسك بتقلل الأكل وبتحس بالشبع أسرع.
2: الأخبار اللطيفة جدا بقى اللي هي رمز للفخر لينا كلنا، التصريح اللي قاله رئيس بلدية مدينة طرابزون في تركيا لما قال ان محمد صلاح اعظم صفقة في تاريخ كرة القدم التركية وسنطلق اسمه على الشارع. كشف رئيس بلدية مدينة يمري التابعة لمدينة طرابزون التركية عن تحرك رسمي لاطلاق اسم النجم محمد صلاح على الشارع الذي يقع في منزله، تزامنا مع استعداد اللاعب للاقامة في المنطقة خلال فترة لعبه في طرابزون سبور. وقال في تصريحات صحفية احنا نشعر بفخر كبير لان محمد صلاح اعظم صفقة في تاريخ كرة القدم التركية سيقيم في منطقتنا. وقال كمان ان احنا قررنا اطلاق اسم محمد صلاح على الشارع اللي يقع في منزله وسنتخذ الاجراءات اللازمة لاعتماد القرار ده رسمي. واوضح ان مجلس البلدي او ان المجلس البلدي في المدينة يستعد لمناقشة القرار خلال الاسبوع الجاري تمهيدا لتغيير اسم شارع سيلفي الى شارع محمد صلاح تقديرا لقيمة اللاعب وشعبيته الكبيرة. واكد كمان ان اختيار محمد صلاح للاقامة في منطقة يمري يمثل مصدر فخر كبير للسكان، مشيرا الى ان وجود النجم محمد صلاح هيزيد من شهرة المنطقة ويجذب المزيد من الاهتمام ليها. وجات التصريحات بالتزامن مع تجهيز المنزل اللي بيقيم فيه محمد صلاح في المنطقة وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام والجماهير التركية بالنجم المصري اللي بيستعد لخوض تجربة كبيرة وجديدة إن شاء الله. كل التوفيق مع طرابزون سبور.
1: خبر حلو جدا جدا، وخصوصا يا نشأت انت عارف دايما معظم السياح العرب لما بيروحوا تركيا بيحرصوا ان هم يزوروا الشوارع او البيوت اللي تم تصوير فيها المسلسلات اللي هم بيحبوها. فبتهيألي المنطقة دي والشارع بتاع محمد صلاح هيبقى مقصد سياحي كبير جدا جدا.
2: انه
1: كل الناس لما هتسافر طرابزون هيبقوا مهتمين وحريصين جدا ان هم يسألوا فين الشارع بتاعه عشان يروح يتصور قدام البيت على وعسى يطلع من الشباك يبصوا له او يبصوا له ويتصوروا معاه. فهتلاقي ان الموضوع ده حركه ذكيه جدا جدا لانه ده اكيد هيبقى من اهم المقاصد السياحيه في مدينه طرابزون.
2: عايز اقول لك على كمان يعني في تحذير كده كان مهم جدا خاص بالمكالمات اللي بتيجي للناس علشان خاطر السرقة والحاجات.
1: خدوا بالكم يا جماعة، مش أي حد يقولك اديني OTP جالك من التليفون أنا من البنك فأنت تقول له معلوماتك كلها. خليك حريص أنه دايما البنك عمره ما يقولك اديني OTP اللي بيوصل لك. الحاجات دي سرية للغاية ليك أنت شخصيا، ما تشاركهاش مع أي حد، لأنه في وسائل كتيرة جدا جدا للنصب والاحتيال بتحصل بالطريقة دي. وفي ناس كتير يبعت لك لينك يقولك لو فتحته هتكسب مش عارفة إيه الساعة. الحاجات دي بتبقى بيخترقوا خصوصيتك وبيخترقوا كل الباسورد
2: بتاعك كده. لما بيتصلوا بيك زي بطاقتك محتاجة تفعيل في عملية مشبوهة في حسابك، حسابك هيتم إيقافه لو ما أكدتش بياناتك دلوقتي، وحد بيبقى واثق جدا جدا من صوته ومن معلوماته، ويمكن كمان رقم ظاهر على الشاشة بيخليك تصدق إنه فعلا من البنك. لكن هنا لازم تسأل نفسك، هو موظف البنك فعلا محتاج بياناتي؟ الإجابة أكيد لا. البنك المركزي حذر أكتر من مرة من محاولات الاحتيال اللي بيتم فيها انتحال صفة موظفي البنوك، وأكد أن البيانات سرية والبطاقات ما ينفعش تتشارك مع أي شخص عبر المكالمات أو الرسائل أو الوسائل التواصل. المحتال بيعمل إيه؟ المحتال غالبا بيبدأ بحاجة تبدو بسيطة جدا، ممكن حضرتك تأكد بياناتك، وبعدها يبدأ يطلب معلومات أخطر شوية ورقم البطاقة انتهاء طبعا برمز OTP والحاجات اللي من النوع ده. ودي قالك أهم قاعدة، موظف البنك مش محتاج منك OTP ولا الرمز هو أو أنه يشاركك خالص. البنك المركزي أكد وشدد على أهمية الحفاظ على السرية دي، وأشهر جملة لازم تحدث بياناتك دي، إلغيها خالص. بياناتك محتاجة تحديث، مفيش الكلام
1: على
2: ده.
1: على فكرة التحديث لازم يبقى جوه البنك لمعلوماتكو كده، يعني ما ينفعش تحديث عن طريق التليفون
2: أو لو في مشكلة في حسابك أو كل الحاجات دي بتبقى خدعة كبيرة جدا، وناس رغم كل التحذيرات دي برضو بتقع فيها. فأرجوكوا يعني خلي عندك قاعدة واحدة، موظف البنك ممكن يتصل بيك لكن بياناتك السرية بتفضل سرية، OTP بتاعك، الرقم السري ليك، بيانات البطاقة السرية بتاعتك، وأي شخص بيضغط عليك ويقول لك قول لي الكود اللي على حسابك اقفل المكالمة فورا، وبعدين اتصل انت بالبنك من الرقم الرسمي للبنك، لأن فعلا عمليات النصب الإلكتروني بقت شديدة جدا جدا جدا.
1: أوام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة من علشان الزحمة تعدي. بكرة معاد جديد وحلقة جديدة قبل دلوقتي بساعتين، استنونا وإلى اللقاء.
2: باي باي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة الطيران المدني، وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المستمر على تطوير المنظومة من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز أعلى معايير السلامة والأمن، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية إقليميا ودوليا، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها. وشهد الاجتماع أيضا استعراضا للرؤية الاستراتيجية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولية. ووجه الرئيس بإنشاء مبنى الركاب الجديد وفق أعلى المعايير العالمية من حيث التصميم والتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة التشغيل، لجعل مبنى الركاب الجديد أحد النماذج الدولية المتميزة للمطارات الجديدة. كما وجه الرئيس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة رصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات في المطارات المختلفة والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتعزيز ثقة المسافرين. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وأكد رئيس الوزراء الأهمية التي تحظى بها الزيارة في زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات. وأشار إلى دور الوحدة الخاصة بالصين بمجلس الوزراء في تعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، وكذلك بحث المشروعات والمجالات المقترحة والمحتملة للتعاون المستقبلي، وذلك في سياق التطور المتواصل للعلاقة الثنائية بين البلدين والتي تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري. على هامش مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى مع نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. شهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام والبناء على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزير الخارجية والتعاون الدولي دكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، وألقى كلمة مسجلة بمناسبة مرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية. واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي ما تتميز به العلاقات المصرية الرومانية من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ما يتيحه الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات الربط اللوجستي وحركة التجارة والنقل البحري. كما تناول وزير الخارجية أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي

0: والدولية. مصر أدانت تجدد الهجمات الإيرانية التي طالت كل من دولتي الإمارات والأردن الشقيقتين، مجددة تضامنها الكامل مع الإمارات والأردن، ومؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون أمن وسلامة الملاحة وحرية حركة السفن في الممرات والمضايق البحرية وفقا لقواعد القانون الدولي. أشددت مصر على ضرورة وقف الهجمات وخفض حدة التصعيد والعودة إلى مائدة المفاوضات وإتاحة الفرصة للمسارات الدبلوماسية للتوصل إلى حلول تسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع نطاق المواجهة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض أبرز المعلومات حول مشروع شركة جيا إيجيبت الصينية للمنتجات الصحية لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. ورياضيا، نور زكي لاعب منتخب رفع الأثقال حصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام في الخطف برفع ثقل قدره 133 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
2: صفاء أبو السعود،
1: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. مالك يا سرسورة يا عمورة؟ أول مرة أشوفك كده.
3: سرسورة الأمورة، ملكة التيك توك، في مشكلة يا صفصفتي.
2: والله
3: في حد بيشتمني على قناتي على التيك توك وبيبعت لي رسائل شتيمة.
2: ومين ده اللي بيشتمك يا سرسورة؟
3: معرفش، حساب مجهول فيك.
2: يعني بيدخل باسم مزور وصورة مزورة. أهو ده بقى عنف رقمي.
3: أنا خايفة يا صفصفتي، ملكة التيك توك مرعوبة يا بشر.
2: ما تخافيش يا سرسورة، يمكن يكون حد معرفة ويهزر معاكي.
3: جايز.
4: مين؟ سرسورة الأمورة؟ وفين؟ هنا على السلم؟ يا مرحبا يا مرحبا.
3: بقالك كتير مش بتتفرج على اللايف بتاعي، حتومي لومي كده سرسورة تزعل.
4: مشغول لوحياتك مشغول. بس من النهاردة بقى، من دلوقتي هتابع اللايف وجمال اللايف وحلاوة اللايف.
3: مستنياك يا حتومي لومي. باي
4: باي يا سرسورة رورة. باي يا قمر.
3: يا ترى حاتم هو اللي متخفي وبيبعت لي الرسائل اياها؟ مش عارفه.
2: كنت فين يا بيه؟ كنت فين؟
4: ما فيش، انا كنت واقف مع صرصوره على السلم هنا، قصدي كنت واقف مع السلم على صرصوره هي اللي
2: حاتم. حاتم.
4: نعم.
2: اي محاوله رخيصه منك للعب كده بديلك هيكون رد فعلي شديد جدا.
4: لا والله عارفه، انا كنت بكلمها عن ازمه ايران ومستقبل الشرق الاوسط.
2: لا والله. خلاص بقى، ترامب شال ايده والدنيا كلها شالت ايديها وسابت الموضوع للاستاذ حاتم وسرسور الاموره.
4: شفتي؟ عشان تعرفي بس اني مهم.
5: صباح الخير يا سرسوره، انا عاوز منك طلب.
3: قول يا جعفرتي، عيني ليك.
5: انا عاوز اطلع معاك لايف، عاوز ابقى مشهور وابقى فخر العرب في البوابين.
3: من عيني يا جعفرتي، بس انت عندك قناة على التيك توك؟
5: لا، بس عندي جراتين في النجع هناك يعني.
3: ما ينفعوش يا جعفرتي، لازم الاول تعمل قناة على التيك توك.
5: فرير اروح عند الحلاق يعمل اللي عتقوليلي عليه ده
3: كده؟ يبقى مش جعفر. جعفر ما عندوش حسابات على الانترنت ولا بيفهم فيها. امال مين؟ مين اللي بيبعت لي رسائل وبيشتمني؟
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
6: سرسورة الأمورة ملكة التيك توك. هلو
3: هاني يا وحش.
6: أيوة.
3: فين هداياك لي على التيك توك؟ فين ورودك وأسودك؟
6: البيزنس واخدني يا سرسورة هاني شويتين، يعني من مشروع لمشروع لمشروع، وبكل فخر كل مشاريعي فشلة.
3: يعني ما فيش هدايا اللايف سرسورة الأمورة؟ يا اسمك ايه انت؟
6: هاني الوحش. قريبة قوي يا سرسورة هاني، بصيري هكسب في يوم من الأيام، في يوم ما سوف أكسب وأنزل بالهدايا زي المطر على قناتك المميزة.
2: عرفت المجرم؟
3: لا للأسف يا صفصف، هتجنن، كل شوية شتيمة ومضايقة وتهديد.
2: خلاص، يبقى لازم نبلغ مباحث الإنترنت. في الفترة الأخيرة زاد انتشار الحسابات الوهمية والحسابات اللي بتخفي هوية أصحابها والتشهير والتنمر والإساءة والهجوم على الغير.
3: المشكلة مش في استخدام اسم مستعار أو قفل الحساب علشان الخصوصية، لكن في استغلال الخاصية دي علشان الأذى. وخصوصا ان اغلب الاساءة والتنمر بقت من حسابات مزيفة او مقفولة. انا لازم ابلغ مكتب شكاوى المرأة 15115 اللي بنبلغه عن اي عنف رقمي.
4: اقولك حاجة يا صرصورة، انا عرفت مشكلتك، العنف الالكتروني. والعنف الالكتروني ده له حلول ولازم تعمليها.
3: يعني اعمل ايه يا حتومي لومي؟
4: البلوك، مفيش غير البلوك. لو دخل من حساب تاني بقى اعملي ريبورت، وما تدخليش في اي نقاش مع اي حد ما تعرفيهوش. اقولك على حاجة، سيبي لي الموبايل، انا ليه زميل في الشركة له في الحاجات دي، وهعرف منه مين الشخص ده.
2: كلكم مشتبه فيكم، كلكم مجرمين ومتهمين إلى أن تثبت براءتكم.
7: نو نو نو نو نو بوسيبل. خلي بالك من كلامك يا مرات صدي صفصف هانم. أنا اسمي كبير، هاني الوحش. اسمي دي وزن كبير أو في السوق.
2: اتوكس، اسمك علامة في الفشل التجاري.
5: أنا مظلومة هانم، أنا حتى ما أعرفش يعني إيه سوشيال ميديا دي.
4: أنا جيت خلاص.
2: أهلا وسهلا.
4: كله يصمت، أنا عرفت مين صاحب الحساب الوهمي اللي بيعكس صرصورة الأمورة.
2: وطلع مين المجرم بقى يا سي حاتم؟
4: مش هتصدقوا.
2: مين؟
4: التحفة العظيمة.
2: إيه؟
4: قاهر قلوب العزارة.
2: مين؟
4: شكيب.
7: في حد جايب سيرتي؟
8: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فولة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على راديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم من الاحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعد وكل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حلقه مزيكا، النهارده حلقه ميكسات، النهارده حلقه فيها كلمه ومشتقاتها، وبنقعد ندور عليها جوه الاغاني. الاغاني بقى تطلع فرايحي، تطلع حزيني، تطلع قديمه جديده، تمانينات تسعينات بدايات الالفينات، زي ما تطلع تطلع. المهم ان كل الاغاني دي بنجمعها ونبدا نلعبها ميكسات، ونبدا نشوف ايه ليه على ايه وايه يتلعب مع ايه على مدار الحلقه. فالنهارده حلقه مزيكا جدا وحلقه فن جدا زي ما احنا دايما متعودين يوم الاثنين في ساعتين جامدين. النهارده الفلاشه بتاعتنا فيها كلمه لطيفه، هي تبان ان هي صعبه، لكن لما تيجي تدور في الاغاني هتلاقي ان في كميه اغاني فيها الكلمه دي غير طبيعيه. النهارده يعني الكلمه الاساسيه اللي بندور عليها هي كلمه حاله. كلمه حاله، فكلمة حالة دي بقى لها مشتقات كتير، يعني مثلا زي حالي، حالك، تامر عاشور قال لك متلخبطة أحوالي، يعني في الجامعة بتاعها برضو. فهتلاقوا في كمية أغاني فيها كلمة حالة غير طبيعية. كل اللي مطلوب منك كل أغنية هتيجي ببالك فيها الكلمة دي ابعتها لي على طول على صفحة الراديو 90 90، وطبعا على رقم الواتساب هنقوله دلوقتي حالا، عشان كل الأغاني دي هتكون موجودة ميكسات على مدار الساعتين. يلا اروح اسلم على كل الناس اللي جم نوروا صفحه الراديو 90 90، ونوروا كمان الواتساب قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. مساء الفل والياسمين، ازيك يا حسام؟ يا رب يكون مبسوط وجميل زي كل يوم. دي منى خلف، ربنا يخليك يا منى. مين يقابلكم ما يبقاش مبسوط؟ ربنا يخليك يا رب، تسلمي. كمان عندي احمد شمس من كنترول الحلميه، منور الدنيا صديقي، بيقول لي نص حاله يا حسام، انا اول واحد اهو منور الدنيا. طبعا يعني في شويه حاجات النهارده، الاصاله والانغام وكده، حاجات عظيمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ حسام؟ ده رقم اخره 95، هي لسه بتكتب يعني. طب هرجع لك تاني. ايمي احمد، وايمي احمد من الناس المثقفه جدا جدا في اغاني عمرو دياب، تقول لي مساء الليمون على صانع السعاده اللي وحشنا من امبارح، وحاله النوستالجيا اللي عملتها امبارح كانت جميله زيك، ربنا يخليك يا رب. تقول لي عد ورايا بقى يا سيدي. انغام حاله خاصه، انغام عايشه حاله، هشام عباس حاله من حالي، عمرو دياب وانا معاك، واعمل ايه ولسه بتحبه والومك ليه، ولو كان يرضيك ومكانك ودايما في بالي وما بتغيبش. دي ايمي احمد. ايه اللي بعد؟ وفي كمان هتمرد على الوضع الحالي، دي برضه هتبقى موجوده معانا النهارده ده اكيد. طيب في كمان مساء الورد والفول والياسمين، انا رحمه عايزه اغنيه انا عايشه حاله مش عارفه ايه اخرها. حاضر، عيني الاثنين. هلا كمان منور الدنيا كلها، ميرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها، مساء الهنا والسعاده عليكي، وبتقولي حلقه موفقه يا غالي، منور الدنيا كلها. عادل محمد، حلقه موفقه باذن الله، وتحياتي ليك حبيبي عدول، منور الدنيا كلها. كمان هلا بتقول الله يسلم حالك. طبعا هشام عباس، حاضر. طيب عندي كنزي بقى بتقول مساء النور عليك، اغيب ونندم دايما في بالي، خليك جنبي، كل ده عمرو دياب. اعمل ايه جماله يومينهم حبايب ايه، طب ودلع نانسي، يا قلبه نانسي مقسومه نصين، ايه اللي جرالي. وفي كمان طمن قلبي، وفي ليله وليالي لشيرين، وحاله حبه من اول دقيقه لا إليسا، منوره الدنيا كلها يا كنزي. مساء الخيرات، يا رب تكون بخير، والفلاشه يا سيدي اغنيه عمرو وانا معاك، انت حاله من حالات العشق نادره، وفي الجو وفي الجو الجميل برضو. وانغام انا وانت حاله استثنائيه، ودماغنا هي، وان شاء الله يبقوا ساعتين فيهم حاله مختلفه جدا. دي ضحى هي اللي بعتها، منوره الدنيا كلها يا ضحى. عندي كمان خلود، مساء الهنا والسعاده، منور الدنيا، حلقه امبارح كانت جميله قوي، الله يسعد قلبك زي ما بتسعدنا بفقراتك الحلوه وطاقتك الايجابيه، ربنا خليك يا رب، تسلمي لي. كمان وبتقول حلقه يوم الجمعه كانت تحفه بمحل الشرايط، ويا رب تكون حلقه اليوم احلى واحلى. بتقول محمد فؤاد، ده الفرح حاله والجرح حاله. قروبه برضو، والله قروبه يا خلود بجد، ده الفرح يا حاله. تصدقي ما جاتش في بالي خالص دي. طب ماشي، حلو ده. وبتقولي انغام كمان حاله خاصه جدا، حلو ده، حلو، برافو عليك، قروبه جدا. طيب عايز اروح كمان للفان بيج، عندي صاصه شميس منوره الدنيا كلها، وطبعا هي موجوده كمان على الواتساب، بتقولي شكرا على حلقه امبارح كانت تحفه، والاغاني تجنن يا كبير، ومنتظرين اجمل مود. يسرية عبران كمان، مرسي على دعواتك للقمر، وبتقولي فلاشه جميله كالعاده يا صانع السعاده. يعقوب خيري حبيبي، بشكرك دايما على كل كلامك الحلو ودعواتك الحلوه. ام شهاب الدين، مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، مرسي على الدعوات الحلوه برضو. دعاء عبد الملك كمان منوره الدنيا، وبتقولي هي الحاله ايه، اشتغلت حكيم، دي اول اغنيه موجوده معانا النهارده. ماندو بيقول
اول مره ابعت لك لكن بمتابعينك من زمان، انا ام حمزه ونفسي تميكس لتامر عاشور. حاضر. رحاب شوقي بتقول اغاني اصاله فيها كتير كلمه حاله. نيرفانا بزيد بتقول حاله لهشام عباس. موما بتقول فكره البرنامج عبقريه وممتعه جدا، وعايزين بقى النهارده مقترحات. زي طبعا الاول مرسي على كلامك الحلو، وبتقولي حاله خاصه جدا انغام، وحاله حب اليسا، وحاله حلوه نانسي عجرم ومروان خوري. الحاله جت المدفعجيه، يعني من مروان خوري للمدفعجيه على طول ورا بعض كده ماشي. كبالي لسه اغاني ثانيه كمان كتير جدا زي شيرين برضو كتير بنعشق. ماشي والله شاطره جدا جدا. نيرفانا بزيد بتقول محاله. حميد الشاعري ومدحت صالح هو تحايل على القانون، بس يعني ممكن نسمح بيه عادي. ماشي. طيب عندي كمان اخر رساله، معلش. عبد الحميد عبد العظيم، ازيك والله، انت البهجه والتوازن في حياتنا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. وحرام الحلقات لا تسجل لانها مرجع بالنسبه لي، تؤثر على طريقة شرحي في الفصل، فضلا عن ان هي تعتبر كنز وصار كنز مفقود. يا حبيبي ربنا يكرمك يا رب على الكلام الحلو ده، تسلم لي. ويعني معلش يعني هو الموضوع عندنا يمكن كده، هو دلوقتي الموضوع كده في كل الإذاعات الحديثة، ان هي الحلقة بتكون على الهواء مرة واحدة، ما بيكونش ليها إعادة، يعني ما فيش وقت اساسا للإعادة عندنا الحمد لله، برامج كتير جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت يعني معلش، بس ان شاء الله نحاول نشوف لها حل. حاضر. انا الاثنين بشكرك يا استاذ عبد الحميد عبد العظيم. حكيم بقى الحلقة ايه عشان نبدأ بقى الحلقة صح زي ما الكتاب قال كده، ونرجع نشوف كلمة حالة وكل مشتقات كلمة حالة. هي البطل الرئيسي اللي موجود معانا النهاردة على مدار الساعتين الجامدين على راديو 90-90. بعتولي على صفحة الفيسبوك صفحة راديو 90-90، وكمان الواتساب هو 010-490-90-4. نبدأ نشوف ايه اخبار الحالة والحلقة ايه. انتوا بتسمعوا ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.
2: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
4: وساعتين جامدين دايما على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. والنهارده الفلاشه، يعني النهارده بندور على كلمه ومشتقاتها. الكلمه بتاعت النهارده موجوده جوه كميه اغاني غير طبيعيه، الله اعلم هيبقى فيها جزء تاني ولا ما فيهاش جزء تاني، ولا النهارده على اخر الحلقه هنحس ان احنا عملنا اللي علينا والزياده. هنشوف. النهارده بندور على كلمه حاله. كلمه حاله فطبعا ليها شويه مشتقات مش كتير قوي، يعني حالي، حالك، حالنا، حال، بس يعني حاجات كده. طيب انا في عندي كميه اغاني ممكن تقعدنا من دلوقتي على الهوا، واحنا قاعدين على الهوا كده لغايه الاسبوع الجاي، يعني يعني هنشوف بقى النهارده هنعمل ايه. عامر منيب وادي حالي، وفي الهاني شاكر كمان يا ويل حالي، دي خلود هي اللي بعتها. طيب عندي كمان عبير شميس منور الدنيا كلها، مساء الخير من هنا والسرور وحلقه الاغاني والمكسات الروعه. عمرو دياب ايوه اتغيرت، وانا دلوقتي، واصاله عايشه حاله، وحكيم هي الحاله ايه، وانغام حاله خاصه جدا، وحاله حب لا اليسا. في كمان مساء العسل والجمال يا برنس، ومش عايزه انزل غير لما امسي عليك، ربنا يخليك يا رب. دي هاله صلاح بتقول عمرو دياب دي حاله مش طبيعيه. افتكر بس كان اسمها ايه. ماشي. ايهاب توفيق سهروني، وفيها اغنيه فيها اغنيه دي حاله وبتعدي، ومحمد محيي حاله شوق مش عاديه. طيب انت جايبه لي الكلمات اللي في وسط الحاجات وانا هدور عليها. حاضر. اسماء ابو زيد اليوم الثاني على التوالي، وبعدين انا الان في ايه. مساء الهنا والسرور وحلقه موفقه يا رب منوره الدنيا كلها. اسماء والله والله زمان زمان والله. طيب عندي طبعا التنظيم بقى، كميه عصام بقى والتنظيم كله بقى، ورقه وقلم وكشكول جديد، والقلم خطه حلو وهي خطها حلوه بصراحه. المهم بتقول لي طبعا اول شويه كلام حلو، بتقول لي ياسر والورا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير من ماما، وان شاء الله حلقه مكسره الدنيا. وبتقول لي بقى وادي حالي معاك محمد حمائي، حاله خاصه جدا انغام، وانا عايشه حاله، وحاله حب اليسا الليالي غيرت لي حالي، اللي هو الزوج. برافو عليك شاطر جدا. ماشي. وفي حالي عمرو دياب دايما في بالي، عمرو دياب حاله من حالي هشام عباس، هتمرد على الوضع الحالي عمرو دياب، والله يسلم حالك هشام عباس. وبكلم نفسي بيقول فيها حاله عجيبه، ده ببهاء سلطان، وحاله غريبه مصطفى قمر ومحمد محيي حتى الهوى. ماشي. ويصعب عليا حميد الشاعري وقلبي ماله ايه جراله ايه غير له حاله. هاني شاكر اه والله يا صلح برافو عليك. قلبي ماله ده بحب الاغنيه دي قوي. قلبي ماله استني كده استني استني عشان طلبتيها انت وخلود وبعدين انا بحب الاغنيه دي قلبي ماله وبعدين هتليق اكتر مع الاغنيه اللي انا كنت مختار ان انا العبها في الميكس دلوقتي. طبعا انا عارف ان انا مش هنلاقيها ولا هنلاقيها. لقيناها الحمد لله. يلا يلا حظكم حلو حبايب قلبي. يلا بينا. تقول لي ممكن دي كمان ايه كمان. حاضر محمد محي حتى الهوا حاضر عيني الاثنين. في كمان حسام مساء الخير انا فتحي من مستمعينك الصامتين لكن سامحني. طيب حاضر خليني اشوف حاضر الموضوع ده. انا بس مش هقول الرساله على الهواء عشان ممكن تكون حاجه تضايقك يعني. حاضر اوعدك ان انا هتواصل معاك وبشكرك جدا جدا يا فتحي. في كمان زينب منوره الدنيا عدنا بعد طول غياب حاله من حالي هشام عباس منوره الدنيا كلها. زينب انت انت اخر مره بعت يوم 10 اغسطس وقالك بتاع حوالي 20 يوم كنت فين كنت فين كنت فين. طيب في عندي حبيبي حسام منور دنيتنا زي ما بعتلك امبارح انا وزوجتي متابعينك كل يوم عايزين النهارده بعد اذنك اعمل الاهداء ده لبنتي ملك مكتي روح قلبي قلب قلبي لازم يحس عشان ملك بتسجل الحلقه وعايز اقول لها انت نور دنيتي والروح اللي مخلياني عايش. فيفيان زوجتي وحبيبتي وصاحبتي وتوأم روحي ادهم ابني وصاحبي الوحيد اوعى تزعل ملك كلنا هنزعل منك لو زعلته. وبيقول لي حاله خاصه جدا لانغام وكلنا بنحبك وانت مصدر سعاده بالنسبه لنا. حبيبي حبيبي يا استاذ يا استاذ يا استاذ محمد منور الدنيا كلها مساء الفل والهنا والسعاده عليك. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده نخش على طول على الميكس اللي جاي عشان النهارده عندنا اغاني كتير جدا وفي ناس مش عارف يعني عقلي بيشاورني ان انا هلعب لهم ميني تورنيدو مش عارف لان اليوم اغاني كتير هنشوف. فدينا قاعدين مع بعض اغنيه حلوه قوي للراحل هاني شاكر الله يرحمه يا رب ويحسن اليه هنسمعها ميكس هايل دلوقتي مع الاغنيه اللي بعدها كمان خلوها مفاجاه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.

0: بوي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: صدعتك الجارية في مستشفى 57357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: كل يوم وتحديدا من الحد للاربع بنتقابل من الساعة 5 لغاية الساعة 7 في ساعتين جامدين على الراديو 90 90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين وبنشوف ايه اخبار الاغاني اللي فيها كلمة حالة وكل مشتقات كلمة حالة. عايز اسلم جدا جدا على سارة صفوت منورة الدنيا كلها، يعني مستمعيني من زمان قوي قوي قوي قوي، منورة الدنيا كلها، مساء الفل عليكم. عندي كمان نسمة منورة الدنيا، نسمة بقيت بتيجي كل فين وفين، انت بتقول لي غريب حالي توليت، حالي شرنوبي، حالي اسماء المنور، حالك وحال الويل والخطيب. ده مين ده؟ ما بعتها لنا الرسالة دي ولا بتسألي على حد ولا ايه؟ حيلي حيلي محمد حمائي، لا حيلي ده موضوع تاني. دي نسمة اللي بعت. وفي كمان عايش في حالي احمد مشعل، وادي حالي معاك حمائي، اوكي. وكبالي لسه، وفي سايب مشعل تاني سعيد المهري. طيب ماشي، ازيك يا نسمة، اخبارك ايه؟ منوره الدنيا كلها والله. انت لازم يقطعوا عنك ان انت فتره، يعني فتره صغيره قوي، لان في حاجات بتعمليها مش ماشي. طيب في عندي حاله من حالي هشام عباس، ده مين اللي بعت ده؟ بلال شعبان، منور الدنيا كلها يا بلال وحبيبي، بشكرك على كلامك الحلو. في اول مره ابعت لك، اسمي جودي، دايما بتفرج عليك انا وماما، وبالاخص حلقه يوم الجمعه بتكون خطيره، بنسهر نتفرج عليك وبيكون مفيش نوم فعلا. واجابه السؤال الحلقه هي اغنيه حاله لعفروتو، شوفها لك حاضر لو موجوده يا جودي، وسلمي على مامتك كتير جدا جدا. هلا بتقول حالي تامر عاشور، حاله حب اليسا، حاله خاصه جدا انغام، حاله حب محمد حمائي، احوال اصاله على حالي شيرين، وحالنا محمد فؤاد. في كمان ازيك يا مستر حسين، طمنا عليك، لطيفة. حالي يا عيني حال، لا بيهدالي بال، واتمنى لو انام وتزورني في المنام. ده ماجد لويز، حاضر يا ماجد يا لويز، انا مش عارف بس اسم الاغنية ايه يعني بالظبط في اللي انت قلته ده، بس حاضر هجمعها دلوقتي. مساء الخير يا حسين، حبيت اشارك معاك النهاردة اغنية اليسا حالة حب، اتمنى اسمعها في الساعة الاولى. طيب حاضر. ده مين اللي بعد؟ رقم اخره 93، بدور على الاسم بس مش لاقيه. على العموم منور الدنيا او منور الدنيا. انا فرح بهاء، والاغنية دي حلوة قوي، حالي وحالك. اوكي. ده اللي كانت طلبتها نسمة برضو، بتاعت مسلسل ظلم المصطبة. اوكي ماشي، انا يمكن اكون ما عدتش عليها الاغنيه دي، بس هشوفها دلوقتي. حاضر، الواحد برضو يعترف ما فيهاش حاجه. لو جاي نسائي منوره الدنيا، مساء الفل والنور والهنا والسرور، مفتقده ما فيش نوم جدا. طب ما هو موجود ما فيش نوم، يعني انت ما بيجيش اعمل لك ايه؟ بس كنت مشغوله في الامتحانات والنتيجه وحوارات التنسيق وتقليل الاغتراب، وليله جامده قوي سعادتك. طيب وان شاء الله اكون معاكم الفتره اللي جايه. ماشي خليك، بقى لك 3 سنين بتتحججي بالامتحانات، اما نشوف اخرتها، لما نشوف اخرتها. منور مكانك، ولو سمحت عايزه اغنيه لولا البنات، اهداء لبناتي دعاء ومسك وبنت اختي ريتاج، واغنيه حاله خاصه جدا هاني شاكر، وحاله حب اصاله، وانا في حال عصام صاصه، وحاله لا سيبك من الحاجات اللي بعد كده دي. دي ام دعاء ومسك هي اللي بعتها، منوره الدنيا كلها. طيب انا لسه عندي رسائل كتير، ومعلش انا قريت دلوقتي كمان من الرسائل اللي هي يمكن جايه من اول الحلقه وانا كنت متاخر لسه فيها. المهم هنخش دلوقتي على ميكس، هنسمع فيه اغنيتين مع بعض، الاغنيتين حلوين جدا. الاغنيه الاولانيه دي هتفتكروا بيها كميه ذكريات يا جدعان غير طبيعيه. عايز بس اشكر قوي يعقوب خالي حبيبي، ربنا يخليك يا رب دايما كده، بعت لي الحلو كله والله، بشكرك جدا جدا. في كمان الحكم دار، منور الدنيا كلها، مساء الفل، بيقول لي حاله من حالي هشام عباس، يا حسام بي منور الدنيا كلها، حكم دار بي، وبمسي عليك انت وصاحبك كريم، وبيقول لي عايزين نسمع حاجه على ذوقك. حاضر. كمان عندي يسري عمران، ربنا يخليكي، بتقولي حاله حب اليسا، حاله من حالي هشام عباس، كل ثانيه معاك عامر منيب. ده كلام عظيم جدا جدا جدا. طيب انا حيران والله مش عارف اجيب لكم ايه دلوقتي. طيب خلينا نسمع الميكس ده وبعدين هنرجع، ولسه عندنا الساعه الثانيه بقى، هنقعد مع بعض براحتنا، ويمكن يبقى في ميني تورنيدو على السريع كده لحد معين، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. فاكرين في بدايات الالفينات كده كان في البوم حلو قوي كان عملوه الفنانه بشرى وشريف اسماعيل، كان مكسر الدنيا الالبوم ده، كانوا عاملين اغاني دوتوهات واغاني منفرده كمان، اللي هو بقى كان يعني في بقى مكانك وكان في حاجات كتير. فكان من ضمن الاغاني كان في اغنيه اسمها حالك مش طيب، بشرى وشريف اسماعيل. يلا هنسمع الاغنيتين اللي جايين وهنرجع بعدهم على طول، لسه مكملين الساعتين الجامدين النهارده. بندور على كلمه حاله وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. ابعتوا لي على رقم الواتساب 010 490 904 النهارده الفلاشه، وانتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين. We'll be right back.

0: من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، وأكد رئيس الوزراء الأهمية التي تحظى بها الزيارة في زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، وأشار إلى دور الوحدة الخاصة بالصين بمجلس الوزراء في تعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة، وكذلك بحث المشروعات والمجالات المقترحة والمحتملة للتعاون المستقبلي، وذلك في سياق التطور المتواصل للعلاقة الثنائية بين البلدين والتي تصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري. مزيد من التفاصيل حول الزيارة المرتقبة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل، وأهلا بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: زيارة هي الأولى للرئيس الصيني إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وهي أيضا تأتي في ظل مرحلة تشهد تحولات متسارعة في النظام الدولي. كيف يعني يمكن أبرزها الحرب الإيرانية على سبيل المثال، كيف تقرأ أهمية الزيارة ودلالة توقيتها؟
2: هو طبعا زيارة في غاية الأهمية، زيارة يعني أنا بعتبرها هي زيارة تاريخية وزيارة مهمة جدا للرئيس الصيني إلى مصر في الوقت الحالي، نظرا لطبيعة الأوضاع في المنطقة وعلى مستوى العالم، ونظرا أيضا لطبيعة العلاقات الثنائية المصرية الصينية. احنا يعني لازم نعرف في البداية ان السياسة الخارجية المصرية مبنية على اقامة علاقات قوية ومتوازنة مع كل القوى الفاعلة في النظام العالمي من اجل تحقيق المصلحة الوطنية المصرية. لهذا السبب هنجد مصر منفتحة على كل الدول الكبرى وبالاخص الصين، لان الصين تمتلك في الوقت الحالي قدرات اقتصادية قوية جدا، تمتلك خبرات قوية في مجال طبعا الذكاء الاصطناعي وخلافه، والتقدم العسكري الملحوظ في كل أنواع الأسلحة والذخائر الصينية وتكنولوجيا عالية. لهذا السبب الاستفادة من الشراكة مع الصين، لأن العلاقات تصل إلى الشراكة الاستراتيجية، أن احنا نقدر نستفيد من الصين في الوقت الحالي على كافة المستويات، على المستوى الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين، الاستثمارات الصينية في مصر. احنا عارفين العديد من الشركات الصينية تعمل داخل الدولة المصرية في الوقت الحالي من خلال طبعا الشراكة في صناعات السيارات في المنطقة الاقتصادية الموجودة في قناة السويس.
1: نستطيع القول أستاذ جميل أن هناك حالة من الثقة الكاملة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري،
2: في مناخ الاستثمار المصري وفي الأمن والاستقرار الذي تحظى به الدولة المصرية في ظل منطقة ملتهبة بشكل كبير جدا وبها صراعات. ده ثقة في قدرة الدولة المصرية أيضا على حماية هذه الاستثمارات، على حماية الاقتصاد المصري. ما فيش أي دولة أو أي رجل أعمال أو أي شركات كبرى تضع أموالها واستثماراتها في دولة إلا وهي واثقة تماما أن هذه الدولة آمنة، تمتلك قدرة عسكرية قوية لحماية الأمن وحماية استقرار الدولة. فده شهادة واضحة لأن الدولة المصرية دولة قوية قادرة. طبعا النقطة المهمة أيضا هو الاستفادة من تكنولوجيا الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي من الصين في الوقت الحالي، بحيث أن الصين هي الدولة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال طبعا. وعلى الجانب الآخر احنا شفتين في الوقت الحالي أيضا تدريبات عسكرية مشتركة مصرية صينية، القوات الجوية المصرية والصينية فيها أحدث أنواع الطائرات الصينية المقاتلة المشاركة في هذه المناورات. إذن تبادل الخبرات في كل المجالات في ظل طبعا منطقة ملتهبة، دي يعني تأكيد على الخبرة المصرية. على الجانب الآخر

0: آخر أيضا إن في الوقت الحالي وعلى المستوى الإقليمي والدولي وحالة الصراع اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، إن رئيس الصين يصل إلى مصر في هذا التوقيت هو التأكيد على ثقل الدولة المصرية في محيطها الإقليمي، وأنها قادرة على تحقيق توازن وتحقيق استقرار في المنطقة من خلال طبعا العلاقات المتميزة مع كل الدول. وده اللي احنا شفناه من قبل أيضا مع في أحداث غزة ووصول الرئيس الأمريكي إلى شرم الشيخ وتوقيعه على اتفاقية السلام.
1: إذن نحن نتحدث عن تعاون اقتصادي، تعاون عسكري، تعاون تجاري وعلمي أيضا، وبالتأكيد هذه الزيارة ستحمل في أجندتها اتفاقيات سيتم إبرامها وسنتابعها خلال الزيارة غدا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الرؤية المهمة، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا على وجود حضرتك يا فندم معنا.
0: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. استكمالا للدقيقة الأولى، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع المجلس القومي للمياه بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه انطلاقا من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المائية وطنيا بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة. واعتمد المجلس القومي للمياه خلال اجتماعه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد. كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية. وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر. على هامش مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى مع نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. شهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام والبناء على الزخم الذي تشهده هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، وألقى كلمة مسجلة بمناسبة مرور 120 عاما على العلاقات المصرية الرومانية. استعرض الدكتور بدر عبد العاطي ما تتميز به العلاقات المصرية الرومانية من تعاون متنام على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى ما يتيحه الموقع الاستراتيجي للبلدين من فرص لتعزيز التعاون في مجالات الربط اللوجستي وحركة التجارة والنقل البحرية. كما تناول وزير الخارجية أبرز التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا ولبنان والبحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب الحرب الإيرانية والأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض أبرز المعلومات حول مشروع شركة جيا إيجيبت الصينية للمنتجات الصحية لإقامة مجمع صناعي متكامل للمنتجات الصحية بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار توجهات الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأوضح المركز الإعلامي أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 67 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.1 مليار قطعة من المستلزمات الصحية ذات الاستخدام الواحد. ورياضيا، نور زكي لاعب منتخب رفع الأثقال حصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام في الخطف برفع ثقل قدره 133 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: النشرة المرورية برعاية اندرايف. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: رجعنا مرة تانية مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90-90، وطبعا دلوقتي ده معاد النشرة المرورية مع زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 90-90. محمد مساء الخير.
2: مساء الفل يا حسام، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
1: حبيبي منور الدنيا، قول لنا اخبار الدنيا ايه النهارده واخبار الحاله المروريه بتاعتنا ايه؟
2: طبعا زي ما انت عارف النهارده الاثنين ده حسام بيبقى ليه فتره ذروه مسائيه بيبقى لها طابع خاص ليه الحركه المروريه على معظم المحاور. هنستعرض بعض الاحجام المروريه في عدد من محاورها واهم الطرق البديله برعايه اندرايف، ونبدا النهارده من محافظه القاهره. بعض الكثافات المرتفعه معانا نسبيا في محور صلاح سالم في الاتجاهين، هنروح نستخدم النهارده محور الناصر او الخليفه المامون. بعض الاحجام ايضا اللي بدات تتوافق في محور المساق اللي جاي دلوقتي من كوبري الفاطيم والتجمع الاول متجه لمناطق زهراء العاشر، هنروح نستخدم النهارده ممكن كوبري جاردينيا هيكون افضل في هذا التوقيت. بعض الكثافات ايضا في منطقه الحي الثامن عند النادي الاهلي في شارع حسن المامون في مدينه نصر، عشان كده هنروح نستخدم شارع احمد فخري، شارع عباس العقاد. بعض الكثافات المرور المتجه لمدينه الساعه هنروح نستخدم النهارده شارع مكرم عبيد. اعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المروريه هو كوبري حلميه الزيتون اللي جاي من مناطق شرق القاهره ورايح سواء رايح للمطريه ورايح للكابلات او متجه مره اخرى الى مناطق الويل بسكه النور الزرق ومناطق الزاويه الحمراء، عشان كده هنروح نستخدم النهارده كوبري سرايا القبه هيكون بديل للاتجاهين. بعض الكثافات اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين هيفضل نقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، هنستخدم باقي الكباري الاخرى او هنستخدم المسطحات الارضيه اللي خارج من مناطق مصر الجديده ورايح منطقه وسط البلد، بنروح نستخدم محور روكس الجديد. اما اللي جاي من مناطق التجمع والرحاب ومدينه نصر الحي السابع الحي السادس ورايح مناطق وسط المدينه بعيد عن الزحمه، على طول دلوقتي نروح نستخدم محور جيهان السادات. نفق الازهر النهارده هيكون بديل عن كوبري الازهر اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه المتجه لمناطق سكه الويلي والعتبه، وبعض الكثافات في كورنيش النيل، وبعض الاحجام اللي ظهرت عندنا في محور الاوتوستراد عند منطقه شقه تعبان، عشان كده كوبري الحضارات هيكون بديل في نطاق محافظه الجيزه. الكثافات بتتوافق في شارع مراد اللي جاي دلوقتي من اشاره ميدان الجيزه وداخل على مناطق فيصل والهرم، وجاي ايضا من كورنيش العجوزه ونفق العجوزه، وبعض الكثافات اللي ظهرت عندنا في محور صفت اللي طالع دلوقتي من جامعه القاهره وشارع السبت وراح الطريق الدائري، هنروح نستخدم مطلع محور احمد عرابي. اما اللي جاي من المهندسين والدقي ورايح ورايح على مناطق الهرم وفيصل هنروح نستخدم شارع جامعه الدول العربيه ونطلع منه على شارع السودان. بالنسبه للي جاي من اعلى الدائري وحابب يروح فيصل والهرم هنروح نستخدم محور عمرو بن العاص، واللي جاي برده من دائري الوراق ورايح لمناطق البحر الاعظم والمنيب نروح نستخدم محور الفريق كمال عامر. بالنسبه للحركه المروريه على قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طبيعي، محور سعد الدين الشاذلي بيتقابلنا بعض الكثافات اللي جايه من الدائري المتجه للعبور والطريق الصحراوي، عشان كده هنروح نستخدم موقف العاشر وبعض الكثافات اعلى دائري منطقه السلام واعلى مناطق البراجيل واعلى مناطق الوراق في نطاق محافظه الاسكندريه. الكثافات بدات تتوافق في اللي جاي دلوقتي من محور فيكتور امينيل المتجه لمناطق كارثوز مول هو محور التعمير عند كوبري محرم بيك، هنروح نستخدم كوبري المحموديه النهارده هيكون بديل، وكوبري اباري هيكون افضل في هذا التوقيت. عدا ذلك الحركه المروريه على كافه محاور الجمهوريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
1: زميلنا العزيز محمد صابر مسؤول الملف الامني والمروري بالراديو 90-90، شكرا جزيلا دايما ليك على التقرير الوافي والكافي. شكرا جزيلا ليك يا صديقي.
2: شكرا حسام، موفق دايما، مزيد من النجاح والتوفيق. شكرا
1: حبيبي، تسلم.
0: النشره المروريه برعايه اندرايف. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
3: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
0: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
4: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
7: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدعتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدعتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. وطبعا زي ما انتم عارفين ان يعني ايه بقالنا بتاع نص ساعة مش موجودين، فبالتالي في شوية رسائل متكربسين، فهتصبروا عليا شوية لغاية ما نقولهم من غير ما يكون في اي حد من الزعلانين. حلو الكلام، يلا بينا. مساء الورد والفل والياسمين على الناس الغاليين، مساء النور يا غالي. وفي اغنيه حاله حب لإليسا، واغنيه حاله خاصه جدا لانغام دي مدام امل من اسكندريه، منوره الدنيا كلها. طبعا بصوا بقى قبل ما اكمل الرسائل، يعني احنا دلوقتي داخلين على يعني يعتبر ميكس على ميني تورنيه. هو ثلاث اغاني لمطرب واحد او مطربه واحده، وبعد كده بقى في ميني تورنيدو حلو لعمرو دياب، هيبقى في حوالي 7-8 اغاني كده. فيعني اللي هيقعد معايا الساعه اللي جايه دي هيتبسط قوي. مي مصطفى بتقول عايز افكرك بكره ان شاء الله فرح مصطفى ومريم، هبعت لك بكره الف الف مبروك ليهم مقدما، وان شاء الله دايما كده فرحانه بيهم وبكل مناسباتهم الحلوه يا رب. في كمان انا ام ليالي من الاسماعيليه، اول مره ابعت لك في برنامج عموما، بس انا متابعاك من زمان قوي، ربنا يفرحكم جميعا. وعايز اغنيه شيرين عبد الوهاب كتير بنعشق، يا ريت تقرا رسالتي. حاضر، عينيا الاثنين. طلبت مني كذا مره الاغنيه دي النهارده، كتير بنعشق. حاضر. انا كان جاي شفت رساله من شويه، يعني عمال ادور عليها، بس هو طبعا يعني انا بدور على ابره في كوم قش. كان في حد كاتب لي اهي الحمد لله. ام شهاب بتقول لي في اغنيه الرجاء بالمليح اسمها صبري عليك طال واحتار فيك امري، صفا ولا دلال خليت حالي حال. انا شاكك في الحته اللي في الاخر دي، بس انا ماشي يعني انا مقتنع ان فيها الكلمه. وبتقول لي في اغنيه عمرو دياب بيقول فيها انت حاله من حالات العشق نادره، هي اغنيه وانا معاك. وبتقول لي انت دايما استاذ ورئيس قسم الذوق العالي والرقي والاحترام، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا جدا يا ام شهاب. انغام الحب حاله وحاله خاصه جدا وخليك معاها. رامي جمال حالته صعبة ويشاهد الله. أحمد زعيم وأحمد سعد يا عراف، حمائي كان مالي وصابر على حالي ودي حالي معاك، دي لجين الساعي. برافو والله، أنا كل الرسائل اللي بقولها دي متأخرة جامد، خلاص عشان بس إيه نبقى واضحين. مساء الفل يا جميل، أنت أحلى وأجمل حالة في اليوم، ربنا يخليك يا رب. ممكن نسمع ودي حالي، ودي حالي وحال جميع المؤمنين لشادية. أنا ميرفت منورة الدنيا يا ميرفت، مش عارف عندنا ولا لأ، بس حاضر يعني أشوف الأغنية. في كمان عادل بيقول لي عمرو دياب حواليك، مش عارف يعني أنت فكرت فيها إزاي، سيبك من إن هي ينفع تيجي ولا لأ، أنت فكرت فيها إزاي؟ إحنا النهاردة بنتكلم على حالة فقال لك حواليك، يعني تمشي برضه تنفع برضه يعني في الحتة كده في الأريا. في انا عكس الناس، انا شغلي اكتر في الاجازه، بعمل ورش وكورسات للاطفال دلوقتي الدراسه، فدخلنا دراسه داخله فبدانا نخلص. دي اسماء ابو زيد، والله يعني دراسه اجازه، المهم ان انت تكوني منوراني، هي دي اهم حاجه. وفاء منوره الدنيا كلها، تعليقاتك الحلوة، دعواتك الحلوة، كلامك اللي يفرح، كل حاجة جميلة، ربنا يخليكي. وبتقول في أغنية بقى محدش قالها لصابر الرباعي اسمها مخزون السعادة. حاضر، مخزون السعادة. حاضر. وفي حتة تانية هاني شاكر، تسلم ايدك يا حسين. هي بتقولي اللي هو الأغنية بتاعته كانت في حتة تانية، انا افتكرت الأغنية اسمها في حتة تانية، وجميلة أغنية عدوية. وتسلم على بشرة وشريف اسماعيل، بقالنا كتير ما سمعناهاش، وهشام عباس كمان والذكريات الحلوة، ربنا يخليكي وفاء. في كمان سمعت اغنية محمد منير الجديدة عندكم في 90 90، عايزين نبقى نسمعها معاك مرة في ساعتين جامدين، دي اميرة زايد. حاضر، انا الاثنين. وبتقولي في اغنية لمريم فارس اسمها كيفك انت، بتقول تركني لحالي وروح ما تحكي ولا كلمة. اميرة زايد، ماشي اميرة اشوفها لك. لا ده في اغنية تانية هتتبسطوا بيها دلوقتي، بص الساعة دي عامة فيها شوية حاجات لطيفة. طيب عندي هند حمدي، بشكرك دايما جدا جدا على الصورة الحلوة اللي دايما بتبعتها لي، وبتقول لي يا رب دايما بخير، لو ممكن نعمل إهداء النهاردة لو مفيش وقت مش مشكلة. لا عينيا، حاضر، قولي لي إيه طبعا الإهداء اللي أنت عايزاه. عينينا الاتنين، يا نهار أبيض، إحنا عندنا كام هند حمدي يعني، عينينا الاتنين، قولي الإهداء اللي أنت عايزاه. طيب طبعا اول ما قلنا النهارده هنتكلم او هندور على كلمه حاله مع بعض جوه الاغاني، فطبعا اول حاجه بتيجي في بالكم انا عايشه حاله وحاله خاصه جدا لانغام. احنا هنسمعها دلوقتي ثلاث اغاني لانغام ميكس. انغام الحب حاله وانا عايشه حاله وحاله خاصه جدا ميكس واحد هنسمعه دلوقتي لكل اغاني انغام اللي تقريبا اتطلبت النهارده. وبعدين فاصل اعلاني، بعد الفاصل فيه الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب، هتتبسطوا قوي. خليكم معانا لغايه الساعه 7، راجعين ومكملين الساعتين الجامدين. هتبعتوا لي على 0 010 490 90 4 0 10 490 90 4. دوروا معايا في الاغاني على كلمه حاله وكل مشتقات الاغنيه دي. النهارده الاثنين، يعني النهارده الفلاشه في ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: زقرت وصغنن بس شقوته بتعمل جو يضحك

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد،
1: أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620. أنا عارف.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
5: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية إندرايف، إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
6: وساعتين جامدين على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه الفلاشة بتاعتنا النهاردة بندور فيها على كلمة حالة وكل مشتقات الكلمة دي جوه الاغاني. طيب هو فاضل في الحالة اللي احنا فيها دي فاضل تلت ساعة، هل من وجهة نظركم هنعمل جزء تاني ولا بارك الله في مرزق؟ يعني عبير شميس كده هتقول لك ايه، لا مش هنعمل جزء تاني. انا بسأل بقى بقية الناس، هل هنعمل جزء تاني ولا لا؟ الاستاذ محمد القهوجي او القهوجي سجل بقى، يعني ابدأ يعني جهزوا التسجيل عشان هقول الرسالة تاني دلوقتي. ماشي، اديني بديك الارم اهو، مش بعد كده يعني. في كمان عندي خلود بتقول في مقطع لأغنية بالي معاك لفايزة أحمد بتقول فيها كذا كذا، ومفيش مقطوع النهاردة من عزف الأستاذ وحيد ممدوح. والله هو كنت هعمل كده بس عشان الوقت، يعني كان في عندنا النشرة وبعد كده يعني النشرة الإخبارية وبعدها النشرة المرورية وبعدها كان في فاصل إعلاني، فكان الوقت ضيق شوية، فمعلش إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله. في كمان عندي يسرية بتقول لي مصطفى قمر راح وغاب عليا، وفي كمان أغنية ليالي عامر منيب. طيب ماشي، ليالي عامر وايه وراح وغاب عليا، حلو راح وغاب عليا دي والله، برافو عليك. طيب انا عندي بقى كمان الاستاذه اماني سعيد، ازيك يا حسام صاحب السعاده يا ابو ضحكه جنان، ربنا يخليك ميرسي على كل الالقاب الحلوه. تقول اغنيه حلو من حاني هشام عباس تحفه، رجعتنا لذكريات جميله، والبنات كمان سكر للهضبه اللي هو لولا البنات، ووادي حالي لعامر منيب، وحاله خاصه جدا انغام، وحاله حب اليسا دي اماني سعيد هي اللي بعت كده. كمان يحس يا حلو ازيك، انا بس بمسي عليك من قاع المطبخ وسمعني اي حاجه للكينج، اضطر الجو شويه دي سوء على فكره كده، الساعتين مخصوم منهم الاوقات بتاعه النشره وكده، معلش حقك عليا. وبتقولي كده كتير. طيب سوء وانت فين؟ انت اخر مره بعت انا شايف كما هو ظاهر قدامي يوم 4 اغسطس، فيعني حضرتك بسم الله ما شاء الله تقريبا 3/4 الشهر مش موجوده، فانت من ساعتها في المطبخ، يعني اللي في المطبخ ده ما بيخلص. هو طبعا المطبخ ما بيخلص بس يعني ماشي. طيب في كمان عندي ام شهاب منوره الدنيا وبتقولي اصاله نص حاله واصاله مظلومه معاك يا حس، اتقالوا بس هو قفل تلت ساعه بس رب الكريم. بتقولي يا ريت حاجه لذكرى برضو، ماشي حاضر انا الاثنين. يلا نقول بقى الاهداء بتاع الاستاذ محمد القهوجي، نقول الاهداء بتاعه مره تانية عشان خاطر الراجل ده غالي عليا. بيقول حسام حبيبنا منور الدنيا، والله انا وزوجتي متابعينك كل يوم، عايزين النهارده بعد اذنك اعمل اهداء لبنتي ملك مكتي روح قلبي قلب قلبي، عشان ملك بتسجل الحلقه وعايز اقول لها انت نور دنيتي والروح اللي مخلياني عايش، وفيفيان زوجتي وحبيبتي وصاحبتي وتوأم روحي، وادهم ابني وصاحبي الوحيد، اوعى تزعل ملك، كلنا هنزعل منك لو زعلتها، وكلنا بنحبك وانت مصدر سعاده بالنسبه لنا، حبيبي منور الدنيا كلها، ويا رب دايما كده موجودين معايا. ام روجي، انا قلت ايه مشاهد، معلش حقك علي، ام روجي. طيب ايه حس فين المقطوعه الموسيقيه ولا عشان النشره اتاخرت؟ عشان النشره اتاخرت بالظبط كده، برافو عليك. وبتقول انت مش هتقول رسالتي؟ لا انا هقول اهو، انا بدور على الاسم، بس انا بدور على الاسم دي، حنان محمد، يا نهار ابيض. هي بعت من بدري والله، من الساعه 5:30 والله العظيم هي بعت. وبتقولي انا غام حلقه قصه جدا لعبناها. في كمان هي الحلقه اشتغلت حكيم ووائل كفوري يا حالي، ماجد المهندس لحالك، تامر عاشور شايف حالي، وكبالي رامي صبري حالي بقى، ولسه في اغاني تانية كتير. طيب انا لسه باخد رايكم، هل هنعمل جزء تاني ولا نستكفي بهذا يعني الجزء اللي لعبناه النهاردة من كلمة حالي، والأسبوع اللي جاي بقى عندنا كلمة جديدة، انتوا اللي بتقرروا، انا ما بقررش حاجة في الموضوع ده. احنا دلوقتي هنعمل ميني تورنيدو عمرو دياب، يعني مفروض ان هو فيه حوالي 5-6 اغاني، وفي بعديه ميكس برضو هيبقى فيه شوية اغاني حلوة او تبسطوا بيه. دوروا معايا على كلمة حال او كلمة حالي، هي دي الكلمة اللي بندور عليها النهاردة. بعتوا لي على رقم الواتساب 010-490-904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجميل.

0: تحبش أحملها.
1: كان لسه فاضل أغنيتين بس للاسف في الوقت، لان كمان في لسه ميكس عايز العبه دلوقتي، وبعدين انا شايف ان معظمكم طالب ان احنا الاسبوع اللي جاي نعمل فكره جديده، فخلاص يبقى احنا النهارده اخرنا في كلمه حاله، مش هنعمل جزء تاني الاسبوع اللي جاي. حسام اللي دايما ناسيني ومش بيرد عليا، بس اول ما فتحت لقيتك قلت امسي عليك. حلقه يوم الجمعه كانت تحفه، سمعت كل فؤاد ونمت، كل فؤاد ونمت، ده كان اول الحلقه، ده كان اول نص ساعه بقى. والله على عموره ايه الامر ده. دي منى هي اللي بعد. طب يا منى انت بعد الساعه 7 الا ربع وانا اللي ناسيكي، يعني في الاخر طلعت انا اللي غلطان. ماشي طيب. في عندي مروه عبد الحليم فرغلي بتقول التورنيدو بتاع عمرو دياب رائع رائع، واللي انت تشوفه وتختاره احنا معاك فيه، واللي هتجيبه احنا هنسمعه ونشكرك عليه سواء كان في جزء تاني او كلمه جديده. وطبعا ميرسي جدا جدا على كل دعواتك الحلوه اللي من اول الحلقه وسند وجودي، بتقولي بيسلموا عليك كتير، انا كمان بسلم عليهم كتير جدا جدا جدا. ساسا شميس كمان اللي حظها وحش معايا النهارده، معلش حقك عليا، تعليقاتها يمكن على كل اغنيه، ربنا يخليكي، معلش حقك عليا والله، انا اسف. تقول عمرو دياب الجمال عدى الكلام والحلقه تحفه وقمر، ربنا يخليك يا رب. ساسا شميس من مؤسسين البرامج بتاعتي الحقيقه. كمان وفاء بتقولي خطير كبير الجمال ده عموري، وذوقك حلو يا فندم، ربنا يخليك. ده لسه اللي جاي بقى، ده انت اللي جاي، هو فاضل 9 دقايق بس، انتوا هتتبسطوا والله، يعني هتتبسطوا حالا من الشويه اللي جايين دول. جايب لكم اغنيه ما جاتش على بال حد، ما جاتش في خيال حد، هقولها لكم حالا دلوقتي، هنسمعها مع بعض. روبي كمان منوره الدنيا كلها وعايزه تسمع ايه؟ حاله اكتئاب رامي صبري. مش محتاجين نسمعها، مش محتاجين، كلنا مضروبين يعني، ما فيش مشكله، مش لازم يعني، دي ممكن كل واحد يسمعها لوحده، لكن اذاعه على الراديو لا، دي جريمه لا تخطف. انا ممكن اجيب اغنيه كده بتاعت شيرين، ولا ان انا اجيب حاله اكتئاب، انا بحب الاغنيه دي جدا بس صعب صعب والله العظيم. انا رايي تعمل فكره جديده الاسبوع اللي جاي والله على اغاني التحفه، واغنيه انت ما بتغيبش كمان حلوه، وعمرو دياب في حته تانية خالص، دي مريم دحروج. طيب انا حلو الميكس قوي دي، مدام امل من اسكندريه، انغام وعمرو دياب، وبلاش جزء تاني، تعالى نجيب حاجه جديده. ماشي، عامه الحمد لله الافكار الجديده موجوده ومستنيه ومنتظراكم وكل حاجه. الرساله الحلوه بتاعت لارا، يعني كويس انها لحقتها قبل ما اختل.
2: انت حبيبي قوي عشان انت جبت لي انغام. شكرا يا حبيب قلبي.
1: شكرا يا حياه قلبي ان انت سمعتيني النهارده حبيبتي لارا، احلى لارا في الدنيا. في اغنيه بقى حلوه قوي هنسمعها في الميكس الاخير ده، الاغنيه دي كانت معروفه في اوائل الالفينات، بتاعت مين؟ بتاعت رولا سعد. اسمها علادة الحال، علادة الحال. انا هنسمعها ميكس ومعها اغنيه برضو كارول اسمها كبعتها لي امي احمد، حلو قوي، هيرضى بالمليح يعني، هنبسط شويه جاي اليسا. طبعا كل ده هيحصل في السبع دقايق دول ازاي مش عارف، بس ربنا هيكرم ان شاء الله. المهم هختم معاكم بدري شويه عشان العب لكم اخر ميكس. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام، ودايما متقابلين ومتجمعين في الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وأكد مدبولي على الأهمية التي تحظى بها هذه الزيارة في ظل زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التطور.

0: أولويات الوزارة، مشددا على مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجها باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج وفقا للجدول الزمني المحدد. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أعرب وزير الخارجية على مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتطوير أطر التعاون القائمة بين البلدين من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكدا أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا موسعا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ورياضيا، نور زكي لاعب منتخب رفع الأثقال حصد ذهبية وزن 65 كيلوغرام في الخطف برفع ثقل قدره 133 كيلوغرام بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في إيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90.
1: مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90 وحلقة جديدة رايح ولا جاي. رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: سالي سعيد مساء الفل يا سالي. ايه الاخبار؟
1: عامل انت ايه؟
2: بنرحب بيكم من جديد ساعتين من 7 لـ 9 على هوا الراديو 90 90. بسلم على كل اللي بيشوفونا على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا في الشكل الجديد لرايح ولا جاي. اللي بيسمعنا على 90 90 دلوقتي يتحمس ان هو يدخل يشوف الفيديوهات بتاعتنا والشكل الجديد للبرنامج. النهاردة
1: عندنا حلقة مسرحية بامتياز، ويمكن من فترة خلص المهرجان القومي للمسرح المصري، واللي مش بيتابع ده مهرجان بيتعمل كل سنة علشان يكون في متنافسين من أفضل مسرحيات في مصر وعلى مستوى مصر كلها من جهات مختلفة ومن حتت مختلفة،
2: وبيطلع مواهب جديدة طبعاً مختلفة تماما طبعاً بقدر يعني رائع. واحنا معانا نموذجين النهاردة،
1: نموذج عندنا النهاردة اللي خدت أحسن ممثلة دور أول في المهرجان واللي خد أحسن ممثل دور أول في المهرجان. نبدأ بالممثلة يعني ليديز فيرست الأول ميجر أبو كمان. أفضل ممثلة دور أول الفنانة الشابة الجميلة هبة الكم. أهلا بك يا هبة.
3: أهلا بك.
1: أخبارك إيه؟ قربي بقى المايك كده عشان إحنا
3: أول مرة. أيوة.
1: مبروك على الجائزة.
3: الله يبارك فيك.
1: وخدت الجائزة عن مسرحية مهمة اسمها يا ناسيني، إخراج سعيد سلمان اللي هو واخد أحسن ممثل في المهرجان. إحساسك إيه بعد الجائزة؟
3: والله يعني ممتنة جدا لكل حاجة حصلت يعني أدت أصلا لده، وكمان ممتنة للتشجيع اللي أنا يعني جالي خلال المهرجان القومي. إحنا عرضنا المسرحية دي قبل كده، بس أنا كان الفيدباك بعد العرض وكمان من لجنة التحكيم بشكل شخصي يعني بعد النتيجة طبعا، الكلام اللي اتقالي كان مشجع جدا جدا وخلاني أبقى حاسة أن أنا يعني فعلا الموهبة دي لازم أحافظ عليها ولازم أحاول أطورها وأعمل بيها حاجة. فبشكل عام يعني ده الشعور الأساسي إن أنا ممتنة.
2: لو اتكلمنا بقى عن دورك في مسرحية يا ناسيني، أخدت عنها أفضل ممثلة، عرفينا، لأن جمهورنا على السوشيال ميديا وجمهورنا في الراديو مش كله بيروح المسرح، تمام؟ فعايزين دعوة كده وتعريف مبسط للشخصية والمسرحية والجديد بقى بتاعك، الجزئية دي بتجهز لها ازاي، عملت لها ازاي؟ لان انا دايما يعني بقدر جدا وبحترم جدا وبسعد بممثلينا في المسرح المصري بشكل كبير جدا، لان هما لما بيطلعوا وبياخدوا فرص حقيقية سواء في الدراما او في السينما بيبان مجهودهم، بيبان قد ايه هما ناس تقيلة عارفين يقدوا صح. فنبتدي الاول بدورك في يا ناسيني.
3: هو انا دوري في يا ناسيني دور من اصعب الادوار اللي انا عملتها في حياتي. هو بشكل عام هي يعني سيدة أرستقراطية عندها 30 سنة أو يعني يدوب كسرت 30، وهي ما عملتش أي حاجة في حياتها غير أن هي اتجوزت وهي صغيرة وخلفت وهي صغيرة، وحياتها كانت جوة البابل دي، وفجأة بدأت تحس بالفراغ اللي عندها ده، خاصة وهي بتبص حواليها بتلاقي أن كل حاجة مرسومة ومتحكم فيها من خلال جوزها القوي اللي كان أكبر منها اللي شكل لها حياتها وشكل لها شخصيتها. فبتبتدي بقلة حكمة منها وقلة خبرة منها تبتدي تحاول تكسر البابل دي بطريقة مش كويسة، فبتقع لأنها طبعا ما عندهاش خبرة في الحياة، فبتقع في غلطات وعواقب بقى كتيرة جدا. احنا بنبتدي مع العواقب، يعني احنا اصلا مش بنبتدي مع كل اللي انا قلته ده، بس ده الباك جراوند اللي احنا بنبتدي منها. فبتتعرض اللي هي الشخصية فاتن من اول العرض لاخره لضغط وتهديد وزعر، وهي بتحاول انها تلم الغلطة الواحدة اللي هي عملتها بسبب ان هي كانت مضغوطة، بسبب ان هي كانت بتحاول تفلفص كده يعني، لحد ما بتعرفش تحتوي ده. وبنشوف بقى في النهاية لما هي بتبتدي تنفجر لأنها خلاص ما بقاش في حاجة في إيديها تعملها غير إن هي تتكلم بقى على اللي وصلها لده. فده لما نيجي نبص عليه من وجهة نظر ممثل ايه صعوبته؟ صعوبته ان انا عندي دور من اول لحظة في العرض لحد اخر لحظة بيتم عليه ضغط نفسي، والادوار اللي من النوع دي ما ينفعش تحاول ان انت تعملها بتكنيك، ما ينفعش تحاول تعملها من بره، انت بيبقى لازم الاحساس يكون حقيقي عشان يتصدق، عشان الناس تقدر تتعاطف مع الشخصية اللي هي ممكن تبقى من وجهة نظرهم غلطت او عملت حاجات مش صح، فانا ليها تعاطف معاها لان انا شايف فعلا ندمها، لان انا شايف فعلا الضغط اللي هي متعرضة له، كل ده لازم يطلع حقيقي.
2: شفتي نموذج ده في حياتك؟
3: نموذج الست اللي هي هتوصل لده شفته، بس ان انا اشوف ست في الموقف ده بتهيألي ان دي بتبقى حاجة خاصة جدا،
2: مشاعر داخلية يعني كل بيعرف
3: المشاعر دي بتهيألي لو حد حقيقي اتعرض لها غالبا احنا مش هنبقى عارفين من بره، يعني هي لما كانت بتعرض لده جوه المجتمع اللي هي عايشه فيه الناس اللي حواليها كانوا فاكرينها عاديه بالظبط. فده كان محتاج بقى انه، ودي الطريقه اللي انا بحب اشتغل فيها على اي شخصيه جديده، ان انا مش بشتغل على المشاهد، انا بشتغل على الشخصيه نفسها، احاول احط نفسي مكان الشخصيه، ابني لها الدوافع بتاعتها، شكلها، طريقتها، الحاجات اللي بتخوفها، الحاجات اللي بتبسطها، فكل ده بيخليني اوصل لمرحله ان انا اقدر اعيش مكان الشخصيه دي، فلما يحصل حاجه حدث عليها اقدر ابقى انا عارفه الشخصيه دي هتتصرف ازاي في الموقف ده، بدل ما ان انا ابقى بقلد لو في شخصيه انا شفتها في حياتي بتتعرض الموقف ده كان بتعمل كده فاعمل زيها، لا انا بحب الطريقه التانية، لان ده وده بقى اتاكد لي على مدار خبرتي في التمثيل انه ده اللي بيوصل للناس حقيقي اكتر،
1: التعايش حقيقي،
3: التعايش بيوصل فعلا للناس اكتر من التقليد. فدي كانت حاجه. ورامي انت كنت قلت حاجه انا يعني متفقه جدا معاها، ويعني مبسوطه ان خاصه ان انت مش في المسرح او كده، بس لاحظتها، اللي هي فكره ممثل المسرح لما بيطلع للميديا، ودي مش حاجه على مستوى مصر مثلا، يعني دي حتى على مستوى العالم دايما بيبقى ممثل المسرح بتحس باختلافه
2: قوي
3: طبعا، لان اصلا البروسيس بتاعت المسرح هي مفيده بشكل غير عادي للممثل. انا مدينه لكل حاجه عندي في التمثيل لمسرح الجامعه، اللي هو اصلا يعني كان نشاط بنعمله جنب الدراسه، بس انا دي كانت اول مره انا افهم يعني ايه تحضير لشخصيه، يعني ايه اشتغل على نفسي وعلى نفسي وعلى مشاعري وعلى خيالي وعلى المعايشه وعلى الشغل على المشهد اكتر من مره لحد ما نوصل لاحسن صوره لي، وانه كل البروسيس اللي ممكن ممثل يبقى محتاجها في التمثيل بعد كده البروفيشنال، يعني عمره ما كان بكمية التحضير اللي احنا بنعمله طبعًا. واحنا في الجامعة
1: هي تقصد طبعا هيبقى فكرة طول التحضير
3: بالزبط.
1: اللي بتبقى في المسرح
3: بالزبط.
1: اللي لو في اي عمل في عالم الاحتراف والدراما برا مش بيبقى بالكمية دي، كمية المذاكرة دي كلها اللي هي بالشهور
3: مظبوط،
1: إلا ندرة يعني من الأعمال،
3: لأنه ما بيبقاش طبعا في وقت الحاجات دي، مش هتلاقي حد يقعد معاك يعملها، بس صحيح. برضو انت لما بتبقى عارف البروسيس دي تقدر تعملها on your own time، بحيث ان انت لما تروح تبقى جاهز، وهو ده اللي بيعمل الاختلاف بين ممثل المسرح والممثل العادي.
1: خلينا نروح لفاصل يا هبة، وبعدها نرجع نكمل كلامنا معاكي النهارده. وبنحتفل بيكي النهارده في راديو 90 90، وده دورنا في الاعلام كمان يا رامي، ان احنا ننور على المواهب اللي تألقت وخدت جوائز في مهرجان مهم زي المهرجان القومي للمسرح. افضل ممثله في المهرجان معانا النهارده هبة الكومي في رايح ولا جاي، خليكم معانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90، لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا الحائزة على
2: جائزة
1: أفضل ممثلة للمسرح في مهرجان المسرح القومي. يعني والله عارف يا سلام، ما تقلقيش أنا مذاكر بس أنا الفكرة كلها لا بجد والله، أنا الفكرة كلها تاني بأكدها لك، عاشقين للمسرح، ولكن للأسف العامة أو الغالبية العامة ما بقتش بتروح المسرح زي الأول. فلما بيكون معانا هنا في رايح ولا جاي، وانت لسه كنت بتقولي ده من شويه سالي في اللينك اللي فات، ان بنحاول نستغل برنامجنا بان يكون في نماذج حقيقيه بجد، ابطال على المسرح نلفت النظر ليهم. هم مش محتاجين مننا اي حاجه، بس احنا كلنا بنكمل بعض، لكن المسرح المصري يظل هو الاساس، ويظل ان احنا ندعو للذهاب ليه والتثقيف من خلاله بهذه النماذج اللي موجوده معانا. هبه الكومي، هبه نرجع تاني للتكريم وأفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح، وكريم الشناوي. كريم الشناوي، أنت الأول عمل في حياتك درامي هيكون إن شاء الله عنبر الموت، إخراج كريم الشناوي. كريم، بارك لكم أنت وسعيد على طبعا الفنان سعيد سلمان هيكون معنا بعد الدقائق، بس ببوست على الفيسبوك اللي فاتت دي، يعني ممكن الناس تشوفها حد بيبارك للنجوم عنده.
3: طبعا هي ليها واقع كبير جدا. لا يعني انا اتخضيت بصراحه لما لقيت ده، لانه انا كده التجربه دي انا اكيد فرقت معايا على مستوى اني ممثله، لانه هي تجربه جديده عليا. وانا يعني اول مره اشتغل عمل درامي بالحجم ده، وحظي الحلو ان هو كان مع استاذ كريم، لانه انا هو في حاجه في اللوكيشن المسلسل، انا فهمت ان دي هي حاجه المخرج values عنده، مبادئ عنده، وهي منتشرة في اللوكيشن كله بسبب ده.
1: ألا وهي؟
3: الاحترام والتقدير لأقصى درجة. أنت بتبقى في كل تفصيلة بتحس أن أنت كممثل وكأي حد بيشتغل في العمل بيتم احترامك وتقديرك بشكل أن أنت بتبقى عايز تدي أكتر حتى من اللي عندك. ودي حاجة يعني ممكن جدا انها في الشغل الناس ما تبقاش مركزة فيها، لكن انا كنت بحس ان دي حاجة عند كل حد في العمل يعني. وده وقت ما استاذ كريم يعني بارك لنا، هو حضر لنا العرض، وهو اصلا احنا كنا في البروفات بتاعت المهرجان وقت ما كنا لسه شغالين في التصوير، وهو يعني اكد علينا ان هو لا وهيجي وعايز يتفرج، وده انت وسعيد ولازم اشوف العرض وكده، وفعلا جه. وانا بالنسبه لي هو مخرج ذكي جدا، وعارف ان هو قد ايه الممثل الموهوب، وازاي هو يقدر ان هو يشتغل بالممثل ده. فانا بتهيالي ان هو كان التكريم لما حصل كان اللي هو يا جماعة هو ده بالظبط اللي أنا بعمله، اتفضلوا دول الممثلين اللي عندي في
1: أنا اخترت صح.
3: أنا اخترت صح بالظبط،
4: عملت حاجة صح. حلو قوي. أنت قلتي عن اللوكيشن بتاع كريم الشناوي في الأول، إيه الفرق ما بين اللوكيشن بتاعه، ومش هقولك من مخرج تاني، ولكن مثلا من خلال تجربك أنت كمان مهندسة ديكور في الدراما وفي الميديا وفي المسرح في السينما، ايه الفرق ما بين اللوكيشن اللي لمحتي ما بينه وما بين اي لوكيشن تاني اشتغلت
3: فيه؟ بصي، هو اللوكيشن ده يعني طبعا مبدئيا هو سكيل مختلف تماما عن اي حاجة انا اشتغلت فيها. بس اللي انا فاكرة انطباع اول يوم تصوير، يعني فاكرة وانا بدخل اللوكيشن لاول مرة ودخلها هعمل اول مشهد في الشخصية واول اكشن، يعني انا فاكرة ان انا حسيت ان انا دخلت جوه لوحة فنية، كل حاجة حواليا هي مشبعة بالفن. لدرجة أنا ما خدتش لحظة عشان أدخل في المود. أنا حسيت إن كل حاجة من إضاءة وديكور وملابس وممثلين وكل حاجة كانت معمولة بشكل تخليكي أنت inspired إن أنت أصلا تبقي جزء من اللوحة دي وتشاركي فيها. وده اتكرر بعد كده كتير, بس أنا فاكرة أول يوم ده لأن أنا ما كنتش متوقعة كده. دي كانت مفاجأة ليا, أن أنا فاكرة أنه هو لوكيشن فبنصور يدوب على قد الكادر والكلام ده. لأ, أنا حسيت أن دخلت عالم عنبر المود ده. فطبعا يعني ده اختلف عن حاجات تانية ممكن يكون السكيل ده سبب فيه, بس أنا بتهيلي كمان أنه هو في نظرة متكاملة في العمل, وإن شاء الله أنتوا لما تشوفوا المسلسل يعني هتحسوا بده. أنا بتهيلي أنه هو هيبان اختلاف المسلسل ده عن أي حاجة تانية.
1: خلينا برضو نقول أن عنبر الموت يعني إخراج طبعا المخرج الكبير والجميل جدا كريم الشناوي, وبطولة الرائعة منى شلبي. فاحنا منتظرين
4: عمل مميز ان شاء الله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الفنانة الشابة هبة كومي.
0: كل الاحداث والالعاب الرياضيه محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
5: منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره اليوناني في 9 من مساء اليوم في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا. الزمالك يواجه سويس بتروجيت, والمصري يلتقي بيراميدز في 8 مساء في الجولة الثالثة من الدور المصري الممتاز. الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده. نادي ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع برادلي باركولا لاعب وسط باريس سان جيرمان. رسميا الهلال السعودي يعلن فسخ عقد كريم بنزيما بالتراضي. ترابزونسبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر يواجه أمد سبورتيف في 9:30 مساء. برشلونة يلتقي رايو فاليكانو في 10:30 مساء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني. لو كنت رايح ولا جاي، وفي ضيافتنا الفنانة المسرحية واللي هنشوفها قريبا جدا في التلفزيون من خلال مسلسل عنبر الموت للمخرج كريم الشناوي، هبة الكومي. هبة قال لك ايه بقى؟ قال لك هبة الكومي دي خريجة هندسة القاهرة وبتشتغل مهندسة ديكور في المسرح وكمان السينما، وطالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعمل ايضا كممثلة. حلو، ده الهيدلاين،
2: ده الكومبو.
1: انت مين فيهم بقى يعني؟ عشان بس ما انتهش مع بعضينا في القصة.
2: الاختصار، انا مهندسة ممثلة ومدرسة، دي بقى اللي مش عندك كمان.
1: مدرسة
2: مدرسة، انا دراما تيتشر، ودي يعني حاجة مؤخرا بقالي سنتين بقيت بعملها يعني. وانا كل حاجة يعني.
1: لحظة ماشي، دراما تيتشر ماشي، عشان انا برضو ايه مستوايا
3: مدرسة دراما.
1: ايوه مدرسة دراما في المعهد، في المدرسة،
2: في المدرسة،
1: في المدرسة
2: للأطفال.
1: ايه ده، في مدارس بقى فيها دراما تيتشر؟
3: ايوه.
1: طيب عايزين نشوف ده كمان في المدارس بتاعتنا العاديه كمان. ناشونال وانترناشونال طبعا، كل تعليم مصري رائع. بس انا سعدت يعني، سعدتيني بالمعلومه دي.
3: دراما تيتشر بتعمل ايه؟
1: لو سمحت
3: هو اكيد الفضول كمذيع عايز
1: لا الفضول حتى كواحد عادي كده. دراما تيتشر، فاهم ازاي؟ خلصنا العربي والساينس. لا بجد حلو، حلو ده.
3: لا بجد اشرحها له، ابوكم مش
2: هو دراما تيتشر زي ميوزك تيتشر، زي يعني اي مدرس لمادة شبه كده. انت طبعا بتشوف الاطفال يعني على مدار الاسبوع، على مدار السنة، فبنشتغل معاهم على التمثيل وعلى الالقاء وعلى الثقة في النفس والحاجات كلها اللي ممكن تبقى بتيجي من التمثيل دي.
1: سكيلز بقى بشكل
2: طبعا
1: عام،
2: بس
1: يعني
2: بشكل بقى درامي، لان احنا في الحصة بتاعت الدراما. وبيبقى دايما على مدار السنة بيبقى عندنا عروض، فبنخليهم هم بقى يعملوا مسرحيات ويعرضوها قدام اهاليهم والمدرسين، وساعات بتبقى في مسرحيات اكبر من كده، فبيجي جمهور اكبر من بس الاهالي. فهي طبعا طريقة جميلة جدا انه الولاد يبقوا يتعلموا كده ان هم يتعاملوا بطريقة اوسع، خاصة الاطفال الانطوائية مثلا او بيكسفوا او كده، بتبقى دي مساحة ليهم ان هم يخرجوا بره بقى الصندوق اللي هم جواه.
1: فكرة نفسها تحترم جدا جدا
2: هي، وهي حاجة ممتعة جدا طبعا. الشغل مع الاطفال من الحاجات اللي بتخليك دايما صاحي يعني، حتى في حياتك بتخليك ان انت واعي كده للي بيحصل حواليك، وعندك طاقة، لان هم نفسهم عندهم طاقة يعني معدية.
1: حلو. وهبة انت ام اصلا يعني، ربنا يبارك لك في طفلتك.
2: جميلة
1: جميلة. وعندنا جميلة برضو تانية هنا.
2: أيوة.
1: ما شاء الله. اصلا الله. فيعني الطفولة والاعمار موجودة قدامك سواء في المدرسة او في البيت،
2: وده بيساعدني هنا وده بيساعدني هنا. هو بص يعني ردا على سؤالك بقى الاساسي، انا كل حاجة في الحاجات اللي انا بعملها دي بتضيف للتانية. يعني انا كوني ممثلة بيضيف لان انا كوني مدرسة، وكوني مدرسة بيضيف لكوني ممثلة، وكوني مهندسة بيضيف لي. يعني كان لسه في حد في العرض اللي فات ده على طول كان بيقول لي انت عندك وعي بالسراوندينج بتاعك على المسرح، وانا عارف ده منين، ده عشان انت مهندسه ديكور. لانه هو الفن كله مرتبط ببعضه، فاي حاجه انت بتعملها بتخليك اوسع. بتخليك تقدر ان انت تفهم الحاجه اللي انت بتشتغلها دلوقتي من منظور مختلف، وده بيخليك انت فريد من نوعك يعني. انا كنت زمان، وده حقيقي، وده كان خاصه قبل ما تجيلي المنحه بتاعت فول برايت واسافر امريكا عشان ادرس مسرح هناك، انا كنت بتكسف قوي ان الناس اللي عارفيني كمهندسه يعرفوا ان انا بمثل، او العكس. كنت بحس ان ده بيقلل من ان هم يثقوا في ان انا متمرسه في الحاجه دي وان انا مشتته او كده. لما كنت في امريكا وكان في الجامعه هناك، كانت الناس بتعرف كميه الحاجات اللي انا بعملها ودراستي الاساسيه اللي هي الهندسه المعماريه، واللي هي كلها حاجات فنيه، بس احنا هنا اللي بنقسم الدنيا قوي. كان كان هما ده في انبهار بي خلاني ان انا اخد ثقة في انه لا انا مش هتكسف ان انا مش مثلا مش مركزة في التمثيل بس او مركزة في الديكور بس او مركزة في الهندسة المعمارية بس انا بعمل كل ده حاجة. وده مخليني مش بقى يعني عمودي هو افقي يعني ان انا عارفة الحاجات بالسراوندينج ده وفي الاخر هي كلها حاجات فن انا بعتبر تدريسي للدراما ده فن بعتبر هندسة الديكور فن بعتبر الهندسة المعمارية فن التمثيل طبعا فن وانا ما فيش حاجة فيهم بعملها من غير ما بقى انا مستمتع بيها ومن غير ما بقى انا مقتنعة بيها ف بحس ان انا محظوظة ان انا كان عندي الخبرات المختلفة دي في الوقت اللي انا عشته يعني ويعني ما اقدرش اقول يعني الناس حتى بتسالني ان اقول لك يا باش ممثله طيب ولا
1: تمشي
2: كده يمشي وكده يمشي
3: لسه هنكمل معاكي بعض الفاصل خليكم معانا في رايح ولا جاي وضيفتنا الفنانه الشابه هبه كومي

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة على الراديو 90 90، وفي ضيفتنا الفنانة الشابة هبة الكومي، وبعد شوية على طول هيكون الفنان الشاب سعيد سلمان، والاتنين أخدوا جائزة أحسن ممثل وممثلة طبعا دور أول في المهرجان القومي للمسرح. مشاريعك الفنية اللي جاية، يعني نفسك مثلا بعد 5 سنين بتعملي إيه؟
2: ده من أصعب الأسئلة اللي أنا بتسألها، يعني لأنه وده من زمان، يعني أنا دايما المستقبل بيفاجئني بحاجات أنا مكنتش عاملة حسابها، ودايما بتبقى حاجة أحسن بكتير جدا من اللي أنا كنت مخططاها. فأنا بطلت يعني أنا بطلت أعمل اللي هو أنا متوقعة إيه أو خطتي إيه للفترة اللي جاية. أنا واثقة جدا بشكل يعني مش هقدر أوصفه، إنه في تدبير ربنا ليا مهما حطيت خطة أنا بيحصل حاجة مختلفة تماما، والحاجة دي أنا بكون ممتنة جدا جدا ليها. فهتسأليني كمان 5 سنين متوقعة تبقي فين أو عايزة تبقي فين؟ I have no idea، ما عنديش أي فكرة.
1: طب مفيش مشروع فني مثلا نفسك تعمليه، بتحلمي تعمليه، سواء بقى مسرح، سينما، دراما؟
2: بصي يا سالي، أنا الحقيقي جدا جدا ان انا مشاعري تجاه ده هو ان انا عايزه افضل بعمل اللي انا بعمله. انا عايزه افضل عندي مساحه
1: تعملي اللي تحبيه، قصدك
2: افضل عندي مساحه ان انا اعمل تمثيل حلو في المسرح، في الميديا، في يمكن قبل مسلسل عنبر الموت كنت شويه واخده يعني خطوه كده لورا من الكاميرا، كنت حاسه انه انا مش انا ممثله مسرحيه، انا بحب البروسيس بتاعت المسرح. وكنت انا يعني حتى ما بروحش اوديشنز، مش بسعى في ده. في ناس بتبقى واخده المسرح كستيب عشان بعد كده يظهروا في السينما او في الدراما. انا بالنسبه لي المسرح هو اصلا الحاجه الاند جول، يعني انا عايزه اكبر في المسرح، وانا ممتنه جدا لتجربتي في المسرح، يعني مش حاطه بلان، بس انا عارفه ان انا لحد اخر يوم في حياتي انا هيبقى المسرح ده جزء اساسي من حياتي. مسلسل عنبر الموت غير ده شويه، خلاني اكتشفت ان انا في حاجات كتير انا فاكراها عن العالم بتاع الميديا والدراما مش حقيقيه، حاجات توقعات او من كلام الناس او من تجربه سيئه او شبه تجربه سيئه من حد. فاتعلمت بقى ان انا لا، يعني انا هفتح في كله مدام انا بعمل حاجه اللي بحبها، مدام انا عندي مساحه وفرصه ان انا اطلع الحاجه اللي جوايا في التمثيل ولا في الفن ولا في الديكور ولا كده. انا حاسه ان ده بالنسبه لي حلو. هتحصل ازاي بقى؟ دي مش بتاعتي خالص، دي ربنا هو احسن حد احسن حد يعمل لي الخطه. يعني
3: كلامك عن مستقبلك وخطواتك وكلها طبعا، وكلنا والله اللهم لك الحمد تيسير ربنا بيكون مصاحبنا في كل خطوه، يخلينا برضو نتوقف قدام نوع من انواع الاحباطات. هل واجهتي احباطات بشكل عام؟ ده اكيد،
2: الاجابه اكيد. مفيش فنان،
3: مفيش بني ادم، مش حاجات فنان بس مفيش بني ادم ما تعرضش لاحباط او لنوعيات ناس تحاول تقلل من مجهودك، تقلل من قدرك، تحاول تطلع عقدة نفسية عليك. ده احنا بنشوفه في كل المجالات. بتواجهي ده ازاي بالعقلية دي؟
2: انا زي ما قلنا مهندسة معمارية، فانا زي تعاقدت كده مع الفن من بدري وانا لسه شخصيتي بتتكون. فانا تعلمت بدري انه اصلا الفن ده انت مستحيل ترضي الناس. يعني انا بنفس التصميم ممكن دكتور في الجامعة يبقى شايفه حاجة عبقرية جدا وان انا مفيش مهندسة زي، ودكتور تاني يبقى حاسس انه ايه القرف اللي انت عاملاه ده غيري المشروع كله. وده مفيش حد، مفيش دكتور عنده ضغينة يعني تجاهي، بس انا فهمت انه انت مش مستحيل ترضي الناس كلها، مستحيل الناس كلها تبقى بتحبك وبتدعمك وبتشجعك. فانا اتعلمت ان انا ما استمدش ده من برايا، يعني هو ده من جوايا انا، وحصل ان في جمهور وبيحبني وبيدعمني وبيشجعني، حلو جدا شكرا يا رب. حصل ان في حد مش كده ما يخصنيش، مش بتاعتي. الاحباطات هي حاجه بالنسبه لي انا ما بتجيش من الناس، او انا مش بحس بقيمتها لما بتحصل من الناس. يعني لما بتحصل ان حد مثلا يحاول يقلل مني عادي جدا، هو نفسه بيصغر وبيتحط على جنبه وبنمشي. يعني الاحباطات الحقيقيه بالنسبه لي هو فكره قله الفرص او قله الاعمال الكويسه. يعني بالنسبه لي الاحباط الحقيقي هو
3: ان الشلاليه
2: او الشلاليه طبعا، انه انه انت تحس انه اصلا ما فيش مجال، انه عشان انت شاطر هتلاقي حاجات كويسه تعملها. كمان انا يعني في اعمال كتيره جدا كويسه دلوقتي فنيا، بس كمان في ديكلاين شويه في قيمه الاعمال نفسها يعني. واتمنى ان احنا نكون في دلوقتي في مرحله فاصله، انا حاسه انه الناس بتاخد بالها من ده وبتحاول فعلا انها تعمل شغل احسن واقيم، بس لازم احنا نشوف المشكله دي الاول، انه ما نبقاش بنعمل العمل الفني عشان نبقى عملنا عمل فني والسلام ويمشي. ما هو الحاجات دي ما بتعيش، ومش عايزين نبقى فجأة بنبص لورا ونحس ان احنا مش فاكرين اي حاجة حصلت الفترة اللي فاتت.
1: عشان انت هتصدم الواقع جامد.
3: بس هقولك على حاجة، انت بتقوليلها التعليق ده دلوقتي عشان خاطر المتلقي او المشاهد، سواء في السينما او في المسرح او في التلفزيون، خلاص هو عنده وعي وعنده معايير بيقيم من خلالها المنتج اللي انا بتفرج عليه ده.
1: انا قصدي الطريقة، بس قصدي بتتكلم في نقطة ان انت تعمل الشيء بحب قوي، ده نادر الوجود. انا فاهمة بتتكلم في ايه بالظبط. انت تعمل شيء بتشتغل بكل كيانك عشان، سواء ممثل مؤلف مخرج كاتب مهندس اي حد في العمليه الفنيه، لو مش بيعمل الموضوع من هنا ممكن يعني ما يطلعش بجوده الحاجه اللي معموله عشان دي شغلانه.
3: ما تقوليها بالبلدي كده، يعني نشتغل بضمير من الاخر. صح كده،
1: مش ضمير،
3: ما هو ضمير وحب، ما
1: ضمير وحب انت تخلص الشغل. صح ولا انا غلطانه؟
2: مظبوط مظبوط.
1: هبه انت نورتينا جدا، انا مبسوطه قوي ان انت جيتي معانا، وحبينا ان احنا نكون اول ناس بنحتفل معاكي بجائزه افضل ممثله في المهرجان القومي. وانا ورامي بنتمنى لك بجد نجاح كبير في اللي جاي، وفي عنبر الموت ان شاء الله اخراج استاذ كريم الشناوي. وسعيد سلمان المخرج صحيح عامل ايه؟
3: المخرج جاي كمان شويه دلوقتي. ناسيني هو المخرج صح؟ هو طيب المخرج. طب ما ايه، طيب
1: ممثل ولا مخرج ولا
3: ايه؟
2: ممثل ومخرج، لا يعني الاثنين يعرفوا منه بقى.
3: لا بس ثانيه غششينا، يعني هو خد البطوله بتاعت العمل ده يا ناسيني،
1: هو البطل.
3: تمام، انا فاهم عشان هو المخرج يعني،
2: ده هو كاتبه كمان، خلي بالك
3: كمان. يعني هو كاتب واخرج ومثل،
1: كل ده هنشوفه مع
3: كاتب. احنا بس ايه على الله حد يقول له بس لغايه ما يجي بعد كده. نورتينا هنا،
1: شكرا ليك جدا. بعد الفاصل هيكون معنا سعيد سلمان الحائز على جائزه افضل ممثل في مهرجان القومي للمسرح. خليكم معنا، ما تروحوش في حته تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، موجها بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك بالتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات منتجات.

0: عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكدا أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا موسعا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، الزمالك يواجه منتخب السويس بتروجيت، بينما يلعب المصري مع بيراميدز بالجولة الثالثة من الدور المصري الممتاز. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني, وحلقتنا النهاردة يعني حلقة مسرحية كما يجب أن يكون, بس تركيزنا كله على أبطال نجحوا وتكرموا من المهرجان القومي للمسرح المصري. الدور أول سواء فئة الممثلات, كان معنا من شوية الفنانة هبة الكومي, ودلوقتي بقى رايحين على مؤلف ومخرج وممثل
2: ومهندس
1: بقى. يعني هندخل في التفاصيل من الآخر. يعني سعيد سلمان, هذه الشخصية منورة, رايح ولا جاي؟
3: ربنا يخليك يا رب. انا مبسوط جدا اللي انا معاك, والله مبسوط جدا جدا.
2: بنبارك لك على الجائزه, جائزه احسن ممثل في مهرجان القومي للمسرح, ودي ثالث مره تاخدها, فده عادي يعني. بس اول مره تاخدها دور اول, كنت تاخدها صاعد
3: صاعد صح.
2: اخبارك ايه بعد الجائزه؟ ومبروك على طبعا خدتها على مسرحيه يا ناسيني, وانت كنت عامل كمان قال يونسكو مع محمد عادل يوسف المخرج برضو. فنتكلم الاول على يا ناسيني, بما انها طبعا من اخراجك ومن تاليفك. كل بقى بتحكي درامي من شويه, بدات ازاي تحضر مشروع يا ناسيني؟ هو اتعرض اول مره في مهرجان النقابه السنه اللي فاتت.
3: مظبوط كده. انا كنت شغال كول سنتر وانا ايام الكليه, وكان عندي دايما شعور بان انا بعمل نفس الحاجه كل يوم بنفس الاوقات بنفس التفاصيل, عندي روتين ما بغيروش, وانا مش بحب ابقى بكرر نفس الحاجه, ما بحبش الروتين, بيخنقني. انا شخص بتخنق من الروتين. فكنت اكتر شعور مسيطر عليا ساعتها كان شعور الخوف, ان انا خايف ان انا ما اقدرش اعمل حاجه اللي انا بحبها اللي هي الفن, سواء الكتابه او الاخراج او التمثيل. فوانا شغال كول سنتر قريت روايه كان اسمها الخوف لستيفن زفايج, وقريت روايه تانية اسمها المونولوج الاخير لعازف البيانو لاليساندرو باريكو. فالشعور بتاع الخوف اللي كان في الروايه ده كان اكتر شعور مسيطر عليا. فانا قررت وانا بشتغل, كنت ببقى لابس السماعه وبرد, كنت كل سنتر باخد اوردرات وكده اكل.
2: كنت اسم الشركه ولا تقول ايه؟
3: لا عادي, لا مش هقول, لا خلاص بقى. فكنت شغال كل سنتر, فانا كنت ببقى فاتح الكمبيوتر كده بتكلم في التليفون, وفي نفس الوقت فاتح النوتس بتاعت الكمبيوتر بكتب عليها المسرحيه, بعمل الاعداد بتاع المسرحيه. وبعد ما خلصت الاعداد المشروع ده فضل 5 سنين في الدرج ما بيطلعش, بس انا ممتن جدا للمشروع ده ان هو كان سبب من اسباب اللي انا اقدر اوصل حياتي, لان انا عندي منفذ للحريه كده بعمل فيه الحاجه اللي انا بحبها. بعد 5 سنين في مهرجان النقابه جات لي فرصه ان انا اطلع المسرحيه دي للنور, ولما عملت المسرحيه دي اخرجتها وكنت انا اللي كاتب. فجيت انا, كانت هي البطله بنت اسمها فاتن, كانت البطله هبه الكومي طبعا, وكان في دورين ولاد, دور فريد وكمال. فانا كان معايا صاحبي مصطفى خطاب, ده ممثلي المفضل, بعت له النص قلت له اختار الدور اللي انت عايزه, فهو اختار فريد فبقى كمال, فلو انت عامله
2: فانا هاخده انا خلاص.
3: قلت له خد اللي انت عايزه وانا هعمل الدور التاني. وده كان مسرحيتي وشها حلو عليا جدا, لان دي المسرحيه اللي انا عملتها, خدنا بيها اول في مهرجان النقابه, وبعد كده خدنا فيها تاني في مهرجان الاوسكار, وفي المهرجان القومي خدت بيها احسن ممثل وهي كانت احسن ممثله. ودي المسرحيه اللي شافها سدير مسعود, استاذ سدير مسعود شافها مرتين وخدني من المسرحيه من مسرح على مسلسل عين سحريه.
2: عين سحريه على طول.
3: ايوه بالظبط.
2: طب دي وش الخير خالص.
3: لا انا بحبها جدا, بحس ان انا المسرح بيقول لي بص عشان انت خايف فكرت فيا فانا اقف جنبك.
1: بس انا عايز اقول لك على حاجه, انت نطيت في القصه, ما حبيتش اقطعك. كول سنتر وانت بتدرس في الجامعه.
3: ايوه.
2: طب هندسه عين شمس.
1: ايه قسم ايه؟
3: ميكانيكا باور.
1: طب سبت الهندسه ودخلت المعهد وبقينا بنالف وبنخرج وبنمثل ما شاء الله
3: الحمد لله.
1: طيب الشيفتنج, يعني انت قلت ان انت واحد بتكره الروتين, بس القرار نفسه يعني مجرد التفكير في ابعاد كتيره جدا. كنت عامل ازاي؟
3: بص انا اولا دخلت هندسه وانا ما كنتش عايز ابقى مهندس, انا ما كنتش عايز ابقى حاجه, يعني ما كانش في بالي دايما ان انا بفكر ان انا كنت بلعب كوره, كنت لعيب كوره وكنت بلعب في البنك الاهلي ولعبت في الترسانه, وكان في وقت كنت همضي في الزمالك, وفي وقت كنت همضي في سموحة, بس سموحة كان لازم اسيب الكلية واحول حاجة في اسكندرية كلية تانية. فطبعا اهلي في البيت,
2: انت دخلت هندسة عين شمس,
3: هندسة عين شمس بقى بالنسبة لي انت ابني هيطلع مهندس. فانا كنت بشتغل في المسرح وانا في الكلية, انا كنت بنزل من بيتنا بجد, طبعا انا يعني مش بقول للناس تعمل كده, بس بنزل من بيتنا على ميعاد البروفة, كنت بروح على ميعاد البروفة اخلص وامشي لحد ما اتخرجت, وانا عارف ان انا مش هبقى مهندس, بس كان لازم اشتغل شويه. اشتغلت شويه ما عرفتش ما قدرتش.
1: بس نجحت في الخمس سنين.
3: اتخرجت اتخرجت وبعد كده دخلت الجيش. بس بعد كده خلاص انا مش قادر, انا مش عايز, مش اشتغلت مهندس شويه, مش قادر, مش قادر اكمل, مش
1: رديت الاهل قدر الامكان الطاقه
3: لحد ما انا خلاص انا عارف طريقي. هو شعور صعب جدا انت تبقى واقف قدامك طريقين, انت عارف ان هو ده الطريق انت عايز تمشي فيه, بس انت مضطر تمشي في ده, فبتفضل ماشي, عارف لما تفضل ماشي تبص كده, يا جماعه انا عايز ده, انا مش عايز امشي كده, انا عايز امشي
1: اليو تيرن منين
3: بالظبط, ايوه هلف امتى يا جماعه. فكان جات لي فرصه كده ان انا اشتغل في مسرحيه, هو برضو ربنا كان بيبعت لي رسائل كده, ما اعرفش الكلام ده اللي بقوله ده ممكن
1: قول مسج عادي هنفهم.
3: لا غلط. انا دايما طول الوقت حاسس ان انا ربنا عايزني في الطريق ده, هو انا بحس ان ربنا طالما ادى حد موهبه فهو مديها له لسبب, يعني انت او ادك حب للحاجه الموهبه دي, مش اللي بحكم عليها, يعني الناس هي اللي بتحكم عليها, بس انا طالما انا بعرف اعمل ده ربنا ما ادهنيش كده,
1: بيزرع حب الهدف
3: بالظبط, واحس ان انا هتحاسب عليها, يعني دي جفت من ربنا ما بيدهاش لكل الناس, فطالما اديها لك وانت قادر تستغلها في انك تخلي العالم مكان احسن, على قد ما الكلمه دي اوفر بس انا مؤمن بيها جدا, انك تخلي العالم مكان احسن, لو ما استغلتهاش ربنا هيحاسبك عشان هو ما ادهالكش على الفاضي, كان ممكن يديها لاي حد تاني. فانا بقيت حاسس ان انا لازم اعمل ده, انا لازم اعمل ده, هو ده الطريق اللي ربنا رسمه لي عشان كلنا نخلي العالم مكان احسن, المهندس في مكانه والدكتور في مكانه والفنان في مكانه, فانا لو خدت مكان المهندس ده مش مكاني يبقى انا كده بظلم نفسي وبظلم حد تاني كان ممكن يبقى في نفس البوزيشن انا اللي كنت فيه في الشركه ويعمله احسن بكتير. فانا اخترت ده, اخترت ان انا ابقى فنان, سبت هندسه ما قدرتش, مش قادر, بشتغل بعمل شغلي كويس, بس المدير بتاعي قال لي انت كده كده كنا واقفين على الروف بشرب سيجاره, فجوقف جنبي قال لي انت مش هتكمل, قلت له مش هكمل, انا عارف ان ده مش مكانك, ومشيت. وبقى بيجي يحضر لي مسرح وهو يعني خلاص كل واحد في مكان, هو مدير شاطر جدا مع مهندسين شطار جدا, وانا فنان وانت بتيجي تتفرج عليا وانا معجب بشغلك وانت معجب بشغلي, وهي الحقيقه كده
2: كل واحد في مكان اللي بيحبه بالظبط كده. طيب يا سعيد خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا عن الاحلام, وهنتكلم كمان عن الادوار اللي انت اشتغلتها سواء على المسرح او في التلفزيون, بس نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل.
3: يلا بينا
2: فاصل ونكمل معاكم, رايح ولا جاي خليكم معانا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: جودي في 2019 تعبت شوية ومش قادرة تمشي, بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم, قالوا لي روح لها 57, كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة, معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
5: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها, ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه, فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده, عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء, كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
6: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان, رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل، وبرعاية

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا الفنان الشاب سعيد سلمان. سعيد، انا سعيده جدا جدا انا ورامي ان احنا بنحاورك النهارده، وبنحتفل كمان بفوزك بجائزه افضل ممثل في المهرجان القومي للمسرح. وعايزه اتكلم معاك عن، طبعا احنا كلنا شفناك في لام شمسيه، وكان مسلسل مهم قوي، والعالم كله العربي كان بيتفرج على المسلسل ده. واشتغلت السنة اللي بعدها في رمضان اللي بعدها عين سحرية. عين سحرية مع النجم عصام عمر والمخرج أستدير مسعود، وما شاء الله المسلسل برضو تشاف
2: الحمد لله
1: ونجح وكسر الدنيا
2: الحمد لله.
1: يعني التجربتين، الفرق بينهم بالنسبة لك، المسلسل هناك كان صعب وأكيد دوره كان، يعني عارف الناس كانت هتكرهك شوية، هتقلق منك شوية بالظبط، والناحية التانية برضو اللي هو ينصر دينك أنقذتنا في الآخر. احكي لنا عن التجربتين عموما، والتعامل طبعا مع الأستاذ أستدير مسعود والأستاذ كريم الشناوي.
2: هو أستاذ كريم الشناوي له مكانة خاصة عندي كده في قلبي إنسانيا وفنيا، ما ظنش ان في اي وقت من الوقت انا هقدر المكانه دي تقل، هي كل وقت بتزيد. لان انا كنت بمثل مسرحيه الشك في مهرجان النقابه اخراج احمد حتحوت، وانا كنت مقرر دي اخر مسرحيه ليا، وبعد كده كنت هسافر. يعني كنت خلاص بقى قعدت شويه وتعبت، وفي حاجات مطلوبه مني وحاجات، فكنت مقرر دي اخر مسرحيه ليا، وبعد كده هاخد بريك اشوف انا عايز اعمل ايه في الحياه. فانا حظي ان ربنا بعت لي استاذ كريم كمنتور ليا يعني في الحياه، اتفرج على المسرحيه عجبته جدا، وبعد كده خدني مع فيلم شمسية، فده كان زي منقذ كده بالنسبة لي. فلام شمسية دي كانت هي الطريق اللي قال لي انت بتعرف تعمل ده على المستوى بقى الميديا، على المستوى اكبر. فطبعا كان اول حاجة صورها، انا كنت في نفس السيزون في رمضان بصور لام شمسية ومسلسل اهل الخطايا، بس كان لام شمسية انا كنت مخضوض، لان انا كنت اول مرة انزل لوكيشن تصوير ومع كريم الشناوي. فأنا متابعه من زمان، بحب كل مسلسلاته وبحب كل أعماله، فكنت مخضوض جدا جدا في الأول. وحظي الحلو إن هو الخضري كانت مع كريم الشناوي، لأنه هو إنسان جميل جدا ومدرك اللي أنا هبقى جاي مخضوض. أول يوم تصوير ده ما كنتش بصور، جابنا أنا وفاتن فاتن سعيد كانت بتعمل معايا السيكونس بتاعنا في المسلسل، روحت ما صورتش، عمل لنا حاجة أشبه بورشة، ازاي ايه الفرق وده بشكل خاص ليا يعني، عشان فاتن كانت مثلت قبل كده قدام الكاميرا، ايه الفرق بين اللي انا امثل قدام الكاميرا وايه الفرق اللي انا امثل قدام المسرح. وكان هو بيصور، فكان ينزل يصور ويطلع يطلب مننا تاسك، فنقعد نشتغل فيطلع يشوفنا فيقول لا ناقص كذا فنعمل كذا. فخلاني رحت اول يوم تصوير ده وانا عارف ازاي اقف قدام الكاميرا. وبعد كده رمضان اللي بعديه كان عين سحريه، ده كان تجربه مختلفه خالص. انا بحب السدير مسعود، استاذ السدير بحبه جدا جدا جدا، لان هو بجد انسان فنان بشكل ما يتوصفش، وانسان جميل بشكل ما يتوصفش، وثقته فيا ان انا الراجل خدني من على المسرح في دور من غير ما اعمل اوديشن. انا لقيتهم بيكلموني يقول لي استاذ السدير مسعود عايزك في دور كذا، انت جاي تمضي، انت راح تمضي. ورحت الراجل شرح لي المسلسل كله، مهتم بيها بشكل غريب، بخش الكرفان يقولوا لي اعمل فيتنج اكتر من ساعتين، فقول لهم يا جماعه انا بقى لي بعمل فيتنج، بيقولوا هو مهتم بيك جدا جدا جدا. فانا بشكرهم جدا، لان هم عندهم الحاجات اللي كنا بنسمع عنها زمان، لان يوسف شاهين كان بينزل يتفرج على المسرحيات وياخد ممثل من على المسرح، احنا كنا بنسمع عنها، وتعمل مسرحيه كبيره وفي الاخر تروح تلاقي نفسك هتعمل اوديشن ومش هتاخد الدور. فالناس دي قلبها جامد، الناس دي قلبها جامد.
1: صحيح، عمرو عبد الجليل اكتشف. أيوه. اكتشف عن طريق
2: يوسف شاهين، شافه
1: شاهين وخده في اسكندريه،
2: محمد هنيدي وناس كتير
1: كل دول شافوا على المسرح بالظبط، في مسرح الجامعه كمان.
2: أيوه، مسرح الجامعه كان في قصه حقوق.
1: ده حقيقي. صح، ده مهم. واللي انت قلته كمان على الاستاذ كريم الشناوي ده مهم قوي، لازم يتبروز انه هو مش دوره خالص انه يقعد يعمل معاك زي ورشه كده عشان ياهلك، بس انت تقف على الكاميرا ازاي. يعني شابور جدا،
2: هو شخص بجد مهتم، يعني
1: ده حقيقي مهتم جدا، ودي من النوادر لما نلاقيها في مخرج.
3: وحلو رب. حلو ان ده موجود، ومش من النوادر والله يا سالي، يعني كتير جدا من ضيوفنا بلاقي من كلامهم ان هم بجانب الاوديشنز اللي بيروحوا الشباب او الشابات عشان يعني حد يكتشفهم وياخدوا ادوار في مسلسلات واعمال، بلاقي فعلا بجد كتير جدا من نجوم المسرح او فنانين المسرح بشكل عام بيتم اكتشافهم من خلال التجارب زي كده. مخرج، منتج، مؤلف، ففي ناس او فكره صناعه الستار ميكر ستيل موجوده لسه موجوده لغايه دلوقتي. ولكن يعني ايه، مش هقول حظ، هو كل واحد ربنا بيبقى كاتب له لحظه ينور فيها. قبل بس ما نطلع الفاصل ده، عشان لسه يعني لازم نطلع الفاصل دلوقتي، في لام شمسيه، هو انت اتجوزتها في الاخر ولا لا؟ اللي هي المدرسه اللي كان عندها
2: رجعنا لبعض او اتصالحنا، والمفروض اللي احنا اتخطبنا، وكان في المشهد الاخير واحنا في عيد الميلاد كنا واقفين جنب بعض وكنا مخطوبين وكده. بس مش عارف ليه الناس بتنسى المشهد اللي انا اعتذرت فيه ده. انا
3: اعتذرت في عند المحكمه،
2: اعتذرت عند المحكمه
3: شفت ازاي؟ لا فاكرين،
2: لا ورجعنا لبعض. بس انا اصلا فاكر الاستاذ كريم قال لي لازم الناس لازم تتشتم لما تسمها. فالحمد لله اتشتمت بما فيه الكفايه.
3: الناس فاكره الوحش، ما فاكروش اللقطه اللي بعد كده
2: ويبعتوا لي شتايم على الخاص، اللي هو مش بس هنشتمك في الكومنتات.
3: ده تأثير،
2: الحمد لله
3: تأثير، بس يعني للأسف ضرب في وشك.
2: بس الحمد لله
3: بس نجح،
2: كنت مبسوط.
3: تمام، نطلع الفاصل بقى.
2: يلا
3: نطلع الفاصل. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني، وفي ضيافتنا سعيد سلمان على هوا الراديو 99. لو كنت رايح ولا جاي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هوا على الراديو 90-90 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23، حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي، سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة، نسبة رطوبة نهارا 50% ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 26، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27، الغردقة نهارا 34 ليلا 27، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 38 ليلا 24.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني, وفي ضيافتنا الفنان والمخرج والمؤلف سعيد سلمان. أعماله المسرحية كتيرة جدا جدا جدا, ولكن في الدراما شفناه في مسلسل لام شمسية وكمان عين سحرية, وعايزين سينما بقى, يعني عايزين بقى ان شاء الله كده ايه الفترة اللي جاية. طيب انت في اول كلامنا خالص قلت لنا ان انت خريج هندسة عين شمس, حلو, وحاليا واحنا بنتكلم طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية. وجودك في المعهد نقدر نقول اضاف لك ايه, او بروز الموهبة ازاي وصياغها؟
2: المعهد مكان مهم جدا جدا, اولا عشان هو مجتمع انت طول الوقت حواليك ناس بيفكروا بنفس تفكيرك, مش بس مش قصدي بشكل شخصي قوي, بس حتى بشكل فني. الناس كل احنا طول الوقت بنشتغل عشان نعمل الفن. فالمعهد بيديني الفرصه دي. احنا عندنا 3 مهرجانات في السنه, المهرجان العربي, المهرجان العالمي, مهرجان الفضاءات المتعدده والقاعات.
3: فالمهرجانات اللي جوه المعهد
2: دي, المهرجانات اللي جوه المعهد, مهرجانات المسرح اللي جوه المعهد. فانا عندي طول الوقت فرصه ان انا اقدر اعمل مسرحيه في اي وقت. بيوفروا لي ميزانيه, بيوفروا لي المسرح. انت طول الوقت حواليك ممثلين, في مخرجين توقات بيخرجوا فبيكلموك لو انت عايز تخرج, في ممثلين كتير جدا. فانا عندي فرصه طول الوقت ان انا اعمل مسرحيات. مش بس كده, الفرصه كمان ان اللجان اللي بتيجي تتفرج عليك هم صناع ومخرجين وممثلين ومنتجين, فبيديك فرصه ان انت تتشاف بشكل اقرب. الناس بيجي تشوفك, بيجوا لك لحد المسرح عشان يشوفوك, فبيديك فرصه انك تعمل العمل اللي انت عايز تعمله, وكمان يبروزها لك. ده على مستوى الشغل. على مستوى التعليم كمان, انت بتتعلم من دكاتره وناس كانوا طلاب شطار جدا في الناس الاكبر منك يعني في المعهد, وبيجي لك فنانين كتير طول الوقت في المعهد ودكاتره ومعلمين في المعهد. فانا طول الوقت عندي فرصه ان انا اتعلم, وان انا استخدم اللي انا اتعلمته ده في ان انا اصنع حاجه, وكمان الناس بتشوفها, وكمان بيجي لك صناع يتفرجوا عليك. فالعمليه هناك متكامله, فده طبعا طريق يعني مهم جدا المعهد.
3: بالتاكيد. طبعا. وعايز اقول كمان ان الممارسة وفكرة الناس اللي بيبقوا حواليك طول الوقت ده برضو بيئة خصبة قوي ان انت حتى تتعلم من زمايلك.
2: يعني
3: حتى الممارسة مع زمايلك دي, مش هقول حاجة على كلية هندسة والله, بس انت كلية هندسة ممكنش حواليك الناس اللي شبهك الا لو كان في مسرح الجامعة
2: او
3: مسرح الكلية يعني. لكن المعهد ده مين الممثلين انت بتحبهم وكانوا بالنسبة لك ملهمين سواء برا مصر او جوه مصر من وانت صغير بتتفرج عليهم وانت متأثر بيهم جدا, وانت مش حاسس ان انت متأثر بيهم, يعني انت مش حاسس ده؟
2: في جملة كده بيقولها, انا قريتها من محمود جمال الحديني. هو كان بيقول ان احنا
3: مين محمود جمال
2: معرفوش الاستاذ محمود جمال الحديني كان بيقول احنا حبينا عادل امام الاول وبعد كده حبينا السينما.
1: أنا خليني أوضح بس حاجة, إن يعني محمود جمال حديني مؤلف مسرحي ودرامي وشخصية تقيلة جدا جدا جدا ولها عقلية كبيرة جدا, والأهم بقى من ده كله إن هو زوج الزميلة سالي سعيد. فعشان بس إيه يعني, ودي حاجة والله بجد يعني نفتخر إن إحنا نقولها بجد, هما الاتنين نموذجين يعني في قدر كبير جدا جدا من الاحترام والتقدير ليهم.
2: حديني كمان أستاذنا كلنا يعني, كلنا اتعلمنا المسرح على إيده. فهو كان بيقول إحنا حبينا عادل امام الاول وبعد كده حبينا السينما. انا عادل امام بالنسبه لي والله بجد مع الوقت مش بعتبره ان هو كده ممثل عظيم, وانا مش انا يعني قريب عادل امام, بس انا بقيت اعتبره ان هو زي خالي كده, عمي, الراجل اللي انا بشوفه من وانا صغير في التلفزيون, بيجي لنا البيت دايما بتفرج عليه. فهو انا للابد عادل امام هو الملهم والمؤثر
1: في حياتي. الصحه والعمر
2: بحب له كل حاجه, بس يعني لو اختار انا بالنسبه لي الحريف ده.
3: متاكد انك هتقول الحريف اول حاجه؟
2: الحريف انا بموت في الحريف. انا بموت في فيلم الحريف, بموت فيه بشكل شخصي وبشكل فني. بحب الحريف جدا, بحب اللعب مع الكبار, بحب الافوكاتو, بحبه جدا. وصح بس لو اخترت اقول مليون فيلم لعادل امام, بس هو ستيل دايما فيلم المفضل الحريف والكتكات طبعا. محمود عبد العزيز
3: او محمود عبد العزيز يعني اخترت فيلمين, واحد عبد السيد وواحد طبعا للراحلين دكتور عبد السيد ومحمد خان, وكانت افلام فعلا من علامات السينما المصريه بشكل كبير. طيب عادل امام فنان اوحد زي ما انت بتقول, ولكن عايزين نتكلم معاك اكتر عن المستقبل. انت بقى بتحلم بايه؟ بس خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل كلامنا معاك يا سعيد, ونحتفل بيك اكتر بعد حصولك على جائزه احسن ممثل في مهرجان القومي للمسرح. خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني لو كنت رايح ولا جاي. وفي ضيافتنا النجم الشاب سعيد سلمان. سعيد احنا مستمرين في سعادتنا بيك وتكريمك في مهرجان القومي للمسرح. وخليني كده اقول لك ان انا واحنا بنتكلم دلوقتي انا على صفحتك على انستجرام تمام. انت كاتب جمله في منتهى الجمال: حياه بلا فن حياه لا تستحق العناء. حلوه حلوه الجمله بس وضح اكتر هدفك فيها ايه؟ دماغك كانت رايحه لفين؟ ايه الفلسفه؟
2: انا قبل ما اخش المسرح كنت شخص انطوائي ما بعرفش اتكلم مع الناس. كنت بتهته اصلا اوقات كتير وما كنتش بعرف ما بعرفش اعبر عن نفسي، ما بعرفش اقول رايي في اي حاجه، ما كانش لي اصحاب كتير. وانا صغير كان عندي حاجه كده، كانت بسببها قعدت فتره محبوس في البيت ما بنزلش الشارع. فانا طول الوقت ما لقيتش نفسي في الحياه
3: خالص، يعني
2: خالص ما لقيتش نفسي في الحياه غير اما عرفت المسرح. وما عرفتش معنى الحياه او معنى كل المعاني اللي في الحياه غير لما عرفت المسرح. ولما اتعرفت على المسرح وتعرفت على الفن، فمن ساعتها ابتديت اعرف اتكلم كويس، ابتديت اعرف اتعامل مع الناس كويس، اعرف اعبر عن نفسي بشكل كويس. فهي الحياه، انا جربت الحياه بدون فن بالنسبه لي انا، والحياه بفن كانت عامله ازاي.
3: فن علاجك
2: بالظبط، هو ده هو. انا كان الفن علاج بالنسبه لي، المسرح كان علاج بالنسبه لي، الكتابه الاخراج. فانا بدون الفن كنت شخص ما مش هتعرف ان انا موجود اصلا، مش بس كان انا خدت جوائز وانا مش هتعرف ان انا موجود. انا هبقى قاعد معاكم في القعده بجد هتنسوا اللي انا قاعد، ان انا ما بتكلمش، ما بعملش اي حاجه، ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اعبر عن نفسي، ما بعرفش انا بحب ايه، ما بعرفش انا بحبش ايه. ما عرفتش كل ده غير لما دخلت المسرح. فانا ما عرفتش الحياه غير لما عرفت الفن. فبالنسبه لي الجمله دي مش مجرد شعار، هو ده جمله انا عشتها في حياتي،
1: تجربتك نفسك
2: من تجربتي الشخصيه يعني. بس فهي الحياه بدون فن بالنسبه لي حياه ما تستحقش العناء فعلا.
3: طيب انت ممكن تكون ايه المشاريع اللي انت نفسك تعملها يعني؟ حتى لو انت مش معاك الامكانيات الماديه ليها دلوقتي، بس في مشاريع فنيه انت بتحلم تعملها بعد سنين
1: ودي بقى تستحق العناء.
2: ايوه
3: تكسب منها بقى.
2: انا نفسي، انا من احلام حياتي ان انا يبقى عندي فرقه مسرح.
3: حتى لو انت محترف في السينما كممثل ودراما عايز تعمل
2: فرقة. انا عمري ما بطل مسرح انا. ان شاء الله يعني يا ربنا يديني القدره اللي انا ما اقدر اللي انا ما بطلش مسرح. عشان المسرح بالنسبه لي مش رفاهيه، مش سلم لحاجه تانية، انا مسرح بالنسبه لي احتياج. فانا نفسي يبقى عندي فرقه مسرح بتاعتي، اعرف الف بيها كل الحاجات اللي في مصر. اعرف نفسي اعرض
3: كل مسارح تعرض مثلا بالفرقه
2: بتاعتي. نفسي اعرض حتى في الشارع، نفسي اعرض في القرى، نفسي اعرض في كل
3: الاماكن. قلت من شويه المسرح احتياج بالنسبه لك،
2: عشان انا عارف ان انا لما بقعد فتره كبيره بعيد عن المسرح بحس ان انا مش مظبوط، مش مبسوط، مش مرتاح.
3: يعني حتى لو مسيت قدام الكاميرا كتير برضو مش بيشبع الرغبه دي عندك؟
2: بيشبع الرغبه طبعا. انا بحس ان التمثيل هو في كل الحالات
3: طبعا،
2: بس التفاعل اللحظي مع الجمهور في المسرحيه وبعد المسرحيه ده شعور حقيقي مميز. انا اكتر حاجه بحبها في المسرحيه وقت العرض ووقت الكلام مع الناس بعد العرض. حتى لو جم شتموني يعني، انت عارف مثل العرض ده مش عارف ايه، مش مهم، المهم ان احنا بنتكلم مع بعض بدل ما بنفضل طول الوقت مش بنتكلمش مع بعض باصين في الموبايلات كل واحد في طريقه. بالظبط، نتكلم، نتواصل، اعرف انت حسيت بايه وانا حسيت بايه. اكتر حاجه حلوه اتقالت لي في حياتي ان انا كنت بعمل دور اب، جه حد بعد المسرحيه قال انا علاقتي بابويا اتصلحت بسبب المسرحيه.
3: انا عارف المسرحيه دي،
2: كنت بعمل مسرحيه عن فكره الايمان. كان في واحد صاحبي كان في على شفا طريق ان هو مش مؤمن بحاجه، جه قال لي شكرا انك رجعت لي تاني ايماني فدي اللحظات اللي انا ممكن بعد عمر كبير بقى وانا عندي 70 سنه عجوز قدام المدفأة كده اقعد اقول للناس ده انا مره زمان واحد
3: قدام المدفأة يعني مش ممكن لازم اقول صور
2: وحاله. انا زمان في واحد
3: هيبقى الجو حر مش هيبقى في مدفأة.
2: لا ما هيبقى في الشتاء ان شاء الله. يا رب يبقى عندي مدفأة بس
3: ان شاء الله يبقى عندك مدفأة حلو. اصل تخيلتها بقى بالحطب كده مش مدفأة عاديه،
2: ما هي الجمله بتقول عجوز وحيد بس مش وحيد ان شاء الله.
3: ان شاء الله مش وحيد. لا
2: دي كانت جمله في روايه بحبها، عجوز وحيد يملاه بس مش وحيد ولا يملاه
3: ان شاء الله.
1: الله يا رب.
3: ليك مواصفات لفتاة احلامك بما قلت يعني مش وحيد وبتاع؟
2: لازم تكون فنانه
3: بجد.
2: لازم تكون فنانه طبعا عشان نقدر نتواصل مع بعض. لازم تكون فنانه وبس تكون كويسه. انت حلال يعني بس
3: تحبك.
1: مش هقول لك مين الفنانه في الوقت الحالي، مين الفنانه من زمان، من الزمن الجميل زمان التمثيل والفن الجميل يعني. نقدر نقول ايه فتاه احلام
2: فاتن حمامه لابد الابدين
3: يا بجد
2: فاتن حمامه طبعا فاتن حمامه اه طبعا بقى انا بموت فاتن حمامه بحبها قوي.
3: تحب اكتر فيلم ايه؟
2: بحب صراع اه صراع في المينا. بحب انا اصلا فاتن حمامه بالنسبه لي بحسها ان هي كانت برضو من اسباب حبي للسينما. وسعاد حسني طبعا سعاد حسني سعاد حسني هي فتاة احلام فتاة احلام ابويا وجدي وانا وابني وحفيدي فتاة احلام كلنا يعني.
3: سعيد احنا كنا مبسوطين جدا جدا. بس قبل ما اقطع اسالك, انت شفت زي البوستر كتبه لك الدكتور الاستاذ والمخرج كريم الشناوي بعد الجائزه؟
2: كريم انا اتخضيت والله, انا بجد اتخضيت لان انا استاذ كريم جه حضر المسرحيتين
3: اصلا
2: ينسيني وقال يونسكو. انا عارف قد ايه المسارح زحمه وقد ايه ان هو الكرو بتاعه يعني جم اتفرجوا هو وفراس مساعد مخرج صديقي واستاذ اسامه المخرج المنفذ واستاذ هنادي مهنا, يعني هم جم اتفرجوا على ينسيني وبعد كده طلعوا من ينسيني
3: نفس اليوم
2: في نفس اليوم راح اتفرجوا على نظام بتاع اليونسكو. فاصلا ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي ان هو جاب اتفرجوا على المسرحيتين وبعد كده كلمته في التليفون وكان مبسوط جدا. فلما نزل البوست ده انا بجد اتخضيت انا ما كنتش عارف ارد اقول ايه اصلا. انا بحب استاذ كريم قوي ومبسوط ان هو فخور بينا يعني الحمد لله.
3: ويا رب بالنجاح في عنبر الموت ان شاء الله. مسلسل منتظر مع النجمه منى شلبي ومن اخراج تاليف مريم نعوم طبعا
2: مريم
3: ومن
2: نعوم
3: اخراج
1: استاذ كريم الشناوي.
3: احنا سعيد كنا مبسوطين جدا جدا ان انت كنت
1: معانا. كنا سعداء يا سعيد.
3: شكرا بجد معسلي سعيد ورب الحلواني.
1: نورتنا وتلقائيتك بينا وعفويتك بينا وتجربتك في مسيرتك ممكن تكون ده برنامج بنستضيف فيه فنانين ونماذج مختلفة من الشباب, ولكن كل ضيف بيجيلنا هنا بنتعلم منه حاجة من خلال تجربته وحكاويه اللي بدأت معاه لحد اللحظة اللي وصل فيها بتكريم بعمل قدر ان هو يأثر ويتأثر وينجح اكتر خلال الفتره اللي جايه.
2: شكرا.
1: فنورتنا وشكرا على تربيه الدعوه. الف مبروك التكريم مره ثانيه.
2: شكرا ليك والله. ده انا اللي مبسوط جدا وشكرا انتوا اديتوني فرصه اطلع معاكم.
1: نورتنا
3: شرف والله. خلصنا حلقتنا من رايح ولا جاي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم ودايما تستنونا كل يوم حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، موجها بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك بالتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، وأكد مدبولي على الأهمية التي تحظى بها هذه الزيارة في ظل زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مشيرا إلى دور الوحدة الخاصة بالصين بمجلس الوزراء في تعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصينية في مناخ الاستثمار المصري.

0: لمصر والصين من مجرد اعتراف دبلوماسي إلى شراكة استراتيجية شاملة؟
1: في الواقع أستاذ إبراهيم، طبعا العلاقات المصرية الصينية شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي في العشر سنوات الماضية، وتحديدا منذ عام 2014 عندما تم الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية حقيقة، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون على كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والثقافية، خاصة أن هناك تواصل مشترك بين الصين وبين مصر، البلدان ذات حضارة كبيرة حقيقة ولها إسهام كبير في تطور البشرية، هناك مصالح اقتصادية ضخمة تجمع البلدين، يعني بلغة الأرقام الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر بحجم التبادل التجاري يتجاوز 20 مليار دولار، مصر تمثل أهمية كبيرة للصين والاستثمارات الصينية في ظل بيئة الاستقرار الأمني والسياسي التي تمتع به مصر، وكون مصر أيضا بوابة للشرق الأوسط وإفريقيا، هناك بالفعل استثمارات صينية ضخمة على سبيل المثال في المنطقة الصناعية بمحور التنمية في قناة السويس، هناك في العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات، وبالتالي هذه الزيارة أحد مخرجاتها أنها تعزز وتدعم هذه العلاقات التي تطورت من الاعتراف المصري بجمهورية الصين الشعبية منذ 70 عاما وتطور العلاقات إلى نقلة نوعية حقيقة ومحطة جديدة في تطور هذه العلاقات من خلال هذه الزيارة، خاصة في مجالات مهمة: الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا، المواصلات، الرقمنة وغيرها من المجالات التي تتميز بها الصين حقيقة. والصين نعرف أن الصين تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمصر، وهذا ما يوضح هذا الاهتمام الكبير على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي على كل المستويات بالاهتمام بزيارة الرئيس الشي لمصر، لأن الصين سين أكبر اقتصاد على مستوى العالم، الصين دولة كبيرة لها حضارة. أيضا توافق الصين مع مصر في ما يتعلق بدعم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، ووقف الحروب ووقف الصراعات لأضرارها الاقتصادية على المنطقة وعلى العالم وعلى الصين، كذلك أيضا دعم الصين القضية الفلسطينية وجهود مصر في تنفيذ اتفاق السلام في غزة وغيرها من القضايا، إضافة طبعا إلى أن تركيا تمثل قاسم مشترك أيضا بين مصر وبين الصين، وبالتالي بلغة المصلحة هناك تقارب، هناك علاقات قوية بين الرئيس الشي وبين الرئيس السيسي والرئيس الشي، هناك رؤية سياسية، هناك استثمارات ضخمة، وبالتالي مصر دولة لها ثقل إقليمي، والصين كقوة كبرى في النظام الدولي يشان هذا التعاون الصناعي أن يسهم في دفع العلاقات الصناعية مزيد من التجارة، مزيد من التعاون الاقتصادي في مجالات الثقافة، العلوم، في الاتصال، في التكنولوجيا، في غيرها من المجالات، وإضافة طبعا إلى أن التنسيق المصري والتعاون المصري الصيني من شأنه أيضا يمثل عامل مهم في ضبط مسار التفاعلات في المنطقة التي تنزع نحو الحروب، لأن مصر والصين لديهم رؤية تقوم على تسوية الأزمات بالطرق السلمية، رفض الحروب، رفض الصراعات، احترام القانون الدولي واحترام سلاسل الدول، ومن هنا تنبع أهمية هذه الزيارة سواء فيما يتعلق بدلالاتها وقوة العلاقات أو في توقيتها في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة أو في مخرجاتها على المسار الثنائي وعلى مسار القضايا الإقليمية والاستقرار الدولي.
0: عن حديث حضرتك عن مخرجات هذه الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر، من وجهة نظر حضرتك ربما ما هي النتائج التي من الممكن أن تتمخض عن هذه الزيارة في هذا التوقيت، في أيضا في ظل التغيرات الجيوسياسية اللي حضرتك تفضلت وذكرتها اللي بتشهدها المنطقة بصورة عامة؟
1: يعني بالطبع يعني العلاقات يحكمها مساران: مسار العلاقات الصينية ومسار القضايا الإقليمية والدولية. على مسار القضايا الصينية بالطبع مخرجات مهمة فيما يتعلق بتعزيز فرص التجارة والاستثمار، حيث نتوقع خلال الزيارة أن يتم توقيع العديد من الطبقات وبروتوكولات التعاون بين الصين ومصر في مجال التكنولوجيا، في مجال الاقتصاد الأخضر، في مجالات مختلفة حقيقة، خاصة أن مصر الآن تمثل بيئة جاذبة وعلى الاستثمارات الصينية، مصر لها مناخ مستقر من الاستثمار، هناك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هناك المشروعات العملاقة التي يعني تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومنها الصينية، يعني هناك تعاون كبير، ومصر بوابة للصين لإفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي على المستوى الثنائي مزيد من العلاقات التي شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي. أما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية بالطبع هناك تطابق أو توافق كبير بينهم على دفع الجهود نحو نزع فتيل الانفجار بين أمريكا وبين إيران وعدم العودة للتصعيد الشامل، العودة مرة أخرى إلى مسار المفاوضات وحل القضايا العالقة، لأن تجربة الأشهر الستة الماضية أثبتت أن التصعيد والحلول العسكرية لم تحقق أي أهداف، خاصة أيضا العالم كله تضرر من هذه الحرب بالنتيجة لإغلاق مضيق هرمز وتوقف صادرات النفط، وكل هذا بالطبع يعني هناك مصلحة صينية مصرية فيما يتعلق بضبط هذا التفاعلات، وهم يمثلان طبعا يعني تيار الاعتدال في العلاقات الدولية. هناك أيضا مخرجات مهمة على مستوى القضايا الفلسطينية ورفض يعني الهجمة العدوانية الشرسة التي يقوم بها الاحتلال حاليا على الشعب الفلسطيني سواء في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية. هناك مخرجات تتعلق به أيضا القضية الأفريقية والدفاع عن أفريقيا ودول الجنوب العالمي. هناك أيضا تتعلق بحرب الأوكرانية حتى ودور مصر والصين في ويعني تسويه هذه الازمه بطرق سلميه، ومصر والصين لديهم ثقل سياسي واقتصادي كبير ولديهم علاقه بكل اطراف الازمات سواء حرب امريكا وايران او حرب روسيا واوكرانيا، وبالتالي هنا يمكن ان يلعب البلدان دورا مهما في تعزيز الاستقرار والسلام.

0: والعالمي.
1: الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات، كنت معنا هاتفيا على الراديو 99، شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا
1: لك يا فندم. أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشددا على مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجها باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج وفقا للجدول الزمني المحدد. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أعرب وزير الخارجية عن أمله في مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي وتطور أطر التعاون القائمة بين البلدين من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث جدد وزير الخارجية موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، مؤكدا أهمية خفض التصعيد واللجوء للحلول الدبلوماسية بما يسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا موسعا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه حاليا نظيره اليوناني في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34 درجة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90 الراديو 90 90

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر لكرة اليد الثاني يواجه نظيره اليوناني حالياً في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا. الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة الخميس المقبل بالدوري. الزمالك يتقدم على سويس بتروجيت بهدفين في المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الدوري. والبنك الأهلي يفوز على بترول أسيوط بهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري، وعلي حمدي يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة. تشيلسي الإنجليزية تحرك لضم مانو كوني لاعب وسط روما الإيطالي قبل غلق الميركاتو. طرابزونسبور المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر يواجه حاليا أميد سبوتيف بالدوري التركية. برشلونة يلتقي رايو فاليكانو في 10:30 مساء في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في الكورة في أهلي وزمالك، وده له جماهير وده له جماهير، والجماهير هنا وهنا بتشجع ناديها بحماس ونفسها يكسب كل البطولات ويضم أحسن اللعيبة ويبقى هو الأول دايما. أنا بقول أهلي وزمالك على سبيل المثال، يعني مع كل الحب والاحترام لكل أندية مصر وجماهيرها الكمل، بس التشجيع الجنوني ده وارد في نشاط زي الكورة، وده مش بيحصل عندنا بس، كل العالم عنده مشجعين بيدافعوا عن فريقهم، بس يعني مجانين كورة. ده في الكورة مقبول، بره الكورة بقى هل يجوز تتحول كل حاجة في حياتنا لأهلي وزمالك؟ كل الموضوعات تقريبا في كل المجالات تقريبا، أول ما يتفتح تلاقي الناس اتقسمت أهلي وزمالك مع وضد، وكل واحد بيشجع فريق بيدافع عنه بالحق والباطل، ويتريق على أصحاب الرأي التاني ويمكن يشتمهم، وبتوصل لأكتر من كده بكتير وانتوا عارفين. طب وحياتك عندي واحنا بقينا عشرة واصحاب، انا بتخض لما الاقي خناقة مثلا بين الناس اللي بيحبوا الصيف والناس اللي بيحبوا الشتاء، معسكرين عمالين يطحنوا في بعض، وكل واحد بيحاول يثبت بكل الطرق ان الفصل بتاعه احسن، الفصل بتاعه هو اللي بيحب الجو فيه، اللي بيرتاح فيه، اللي صحته بتيجي عليه. ببقى عايز اقول يا جماعة استهدوا بالله، لا انت عملت الصيف ولا انت بتجيب الشتاء، الحمد لله في شتاء وفي صيف، وكل اللي بيرتاح لفصل يبسط فيه. ده ايه النصيبة اللي احنا فيها دي؟ قيس على كده بقى في اي موضوع، دين، سياسة، فن، مجتمع، طبيخ، ازياء، فكر، ثقافة، ادب، حتى في العلوم تلاقي واحد بيتكلم عن نظرية علمية وبيهاجم أصحاب النظرية التانية وشايفهم مش بيفهموا ومش بيحسوا. الموضوع ده مش سهل ولا هين كده. زي ما بقولك كده،
0: الراديو 90.90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90.90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90.90.

فكره اننا نمسك في خناق بعض على الفارغه والمليانه عمليه بتشحن البني ادم ضد زميله وصاحبه وحتى ضد اخوه ابن امه وابوه. معقول الموضوع ده بيخلينا شويه شويه نتحول لعدائيين وبيضيق الصدر والافق والخلق. ممكن يتسبب والعياذ بالله في امراض. والله لما تبقى طول الوقت مغلول ده خطر على صحتك يا حبيبي. لما العالم أقر التسامح كمبدأ أساسي ليه أولوية على كل حاجة وبيصرف مليارات كل سنة على نشر ثقافة التسامح، فده مش من فراغ ولا رفاهية ولا قلة مشاكل، إنما إحساس كبير بإن العالم في خطر إذا المواطنين عاشوا في حالة شحن مستمرة زي اللي احنا بنهببها طول النهار دي. زمان كانوا بيعلمونا مقولة رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، كانوا بيكتبوها على ظهر الكراسات يا حبيبي. وكان مدرس الخط الأستاذ فلان الفلاني عليه رحمة الله يخلينا نكتبها 5 مرات بالنسخ و5 مرات بالرقعة. كان الدرس مهم قوي عشان واحنا بنكتبها نفتكر إن الواحد مش لازم يتعصب لكل الحاجات بنفس الدرجة، وفي موضوعات ما ينفعش وما يصحش نتعصب فيها من أساسه. مهما حاولنا مهما عملنا عمرنا ما هنقدر نوصل لمرحلة إن كلنا عندنا نفس الرأي بالملي كده في كل حاجة، ما هيش هيحصل. عشان كده لازم نتعايش، لازم نقبل المختلف، لازم نتعود على إن في حاجات موجودة مش على كيفنا. وافتكر دايما الحاجة اللي انت مفزق ومحزق ومتزربن عليها قوي النهاردة دي ممكن بكرة تبقى عايز تغيرها. وافتكر كلام عمنا جاهين، لا تجبر الانسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره. وعجبي.

محمد منير يسألوا عنك، أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية استمرار جهود وإجراءات ضبط المنظومة اللوجستية لتداول السلع والمنتجات، موجها بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك بالتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. وأكد مدبولي الأهمية التي تحظى بها هذه الزيارة في ظل زيادة أطر التعاون بين مصر والصين ودفع مسارات التنسيق والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، مشيرا إلى دور الوحدة الخاصة بالصين بمجلس الوزراء في تعزيز وتعميق أوجه التعاون مع الجانب الصيني في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية، لا سيما في سياق ثقة مجتمع الأعمال الصينية في مناخ الاستثمار المصري. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشددا على مواصلة توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية لتطوير منظومة العمل القنصلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وموجها باستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لاستكمال مختلف المراحل التنفيذية للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج وفقا للجدول الزمني المحدد. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، أعرب وزير الخارجية عن أمله في مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي

0: تأكيد على أن الاعتداء على دول الجوار وترويع الآمنين محرم شرعا ومجرم قانونيا. وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت طائرات إسرائيلية مسيرة شنت 3 غارات متتالية على بلدة المنصوري وحي المشاع جنوبي لبنان. اقتصاديا، المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان عقدت اجتماعا موسعا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ومناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رياضيا، الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 3 من الدور الممتاز. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنت تابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة،
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:30 مساء على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 23. حالة الجو نهارا غائم ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 10 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 50% ليلا 60%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 30 ليلا 26، شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27، الغردقة نهارا 34 ليلا 27، بورسعيد نهارا 31 ليلا 25، وأسوان نهارا 38 ليلا 24.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس، الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق. رئيس الوزراء يوجه بأن تكون هناك معارض دائمة للسلع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. وزير الخارجية يؤكد أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، وزير الخارجية يعرب عن أمله في مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بين البلدين. مجلس حكماء المسلمين يدين تجدد الهجمات الإيرانية على الإمارات والأردن. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة المنصور بقضاء صور جنوبي لبنان. الزمالك يفوز على السويس بتروجيت بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.
0: الدقيقة الأولى

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آخر اليوم، برنامجنا اللي بنتشرف ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعة 11 مساء، وبنكمل معاكم لحد منتصف الليل لاستعراض اهم الاخبار وملفات الساعة، بالاضافة الى الصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا الكرام علشان نفهم ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتير اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج آخر اليوم هتكون من اعداد زميلتنا العزيزة أغريد مصطفى، رئيس التحرير محمد الصنباطي، وهكون سعيد ان انا اكون بصحبة حضراتكم على مدار ساعة الا قليل ابراهيم عزت. البداية دائما في اخر اليوم بنطلع حضراتكم بعناوين لملفاتنا واخبارنا اللي هنتابعها النهاردة مع حضراتكم باذن الله. البداية هتكون باجتماعات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع قيادات حكومية لمتابعة الانجازات في قطاع الطيران المدني وتطوير المطارات بصورة عامة. على الجانب الآخر هنتابع مع حضراتكم الجديد فيما يخص المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، واللي قدمته هذه المبادرة الإنسانية من مشروعات كبرى في المرحلة الأولى ليها والبدء في المرحلة الثانية. كمان بنتكلم معاكم النهاردة، هناك تجدد للهجمات الإيرانية على الإمارات وإيران، بيان الأزهر أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وعدد من الرسائل الحقيقة اللي مصر ترفض هذه الهجمات المتجددة على الدول العربية الشقيقة. هنستعرض مع حضراتكم كمان في ختام تدريب دعاف من 9 دول في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، واللي متابعنا في آخر اليوم يعرف ان احنا بنحاول كده بقدر الامكان ان احنا كل يوم نروح مع حضراتكم لمحافظة، ليه؟ علشان نعرف اخر اخبار هذه المحافظة من المشروعات التنموية والخدمية اللي بتعود بالنفع بالتأكيد على حضرات

0: لكم جميعا. عشان كده النهاردة مايكروفون الراديو 90-90 هنروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية، هنعرف آخر أخبار محافظة الشرقية وغيرها من الموضوعات والأخبار والتقارير اللي احنا هنتابعها مع حضراتكم بإذن الله النهاردة في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري. نطلع لفاصل ونرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: من جديد بنرجع نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وما فيش شك إن مبادرة حياة كريمة عززت جودة حياة المصريين وقرى الريف المصري، وهذه المبادرة الرئاسية التنموية في المرحلة الأولى نقدر كده نقول إنها حسنت مستوى المعيشة، وكمان ارتقت بالخدمات الحكومية لهذه القرى اللي كانت بتعاني من عقود مضت. بنتكلم على تكلفة إجمالية في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة 450 مليار جنيه، استفاد منها 20 مليون مواطن في الريف. هنعرف أكتر، ولكن أرحب بضيفي الكريم اللي بينورني على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري، الأستاذ ناجي شهابي رئيس حزب الجيل وبالطبع عضو مجلس الشيوخ. سيادة النائب مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بيك.
2: أهلا بيك، مساء الخير لك وكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. وفي البداية، كيف تنظر إذن للي قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة فيما يخص بالطبع تطوير الريف المصري في المرحلة الأولى؟ بدأت صحيح في 2019، ولكنها قدمت يعني مئات الخدمات لهؤلاء المواطنين.
2: هي كانت نقلة نوعية في القرية المصرية، حتى ممكن أن نشبهها بأنها أصبحت يعني شبيهة بالقرى الأوروبية. يعني هي كانت نقلة جديدة، حولت القرية، حاولت أن تستعيد القرية المصرية كقرية منتجة، بعد ما كانت هي قرية طاردة للعمالة أصبحت قرية جاذبة وممكن توفر فرص عمل جديدة. الخدمات الحكومية زي ما سيادتك ما قلت التقت إلى حد كبير، سواء كانت بقى تطوير المستشفى، تطوير الصحية، تطوير المدرسة، رصف الطرق، الصرف الصحي، تغطية الترع، كل ده تم في السنوات الماضية. حتى ان كان كل ابناء الريف المصري كانوا جدول ضاقة للنهار ان مشوار الحياة كريمة يصل الى قريتهم. لذلك هي نقلة جديدة، يعني اصبح الريف المصري الذي دخلت إليه القرية الحياة كريمة ريف حديث، ريف متطور، يعني يكاد يتفوق على الريف في الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. هي يعني مبالغ ضخمة جدا تم استقطاعها من المؤسسة العامة للدولة لصالح قرى كانت مهمشة، وكان هناك عزم رئاسي على أن ينهي هذا التهميش وأن يعيد هؤلاء الفلاحين اللي هم عماد الشعب المصري، حوالي 20 مليون من المصريين، يعيد لهم حياة كريمة، حياة حرة، قرية منتجة، قرية مستورة، قرية فيها خدمات حكومية جيدة، وقد تحقق ذلك في كل القرى التي دخلتها حياة كريمة.
1: إلى جانب التمكين الاقتصادي اللي حضرتك تفضلت وأشرت عنه فيما يخص توفير فرص العمل من خلال هذه المبادرة لأهالي القرى نفسها اللي اشتغلوا في هذه المشروعات والمبادرة كانت مصدر رزق ليهم، نتكلم كمان على خدمات عامة كتير الحقيقة قدمتها المبادرة، بناء وتطوير مدارس، وحدات صحية، ومراكز شباب، مجمعات خدمات حكومية، وقوافل طبية، هذا بالإضافة إلى المساعدات الغذائية. حضرتك بتشوف التنوع في يعني هذه المشروعات اللي تقدمت ده ساعد في إيصال هدف هذه المبادرة سريعا؟
2: لا، هو وصل للناس سريعا، ومش بس فقط ان هي هذه المشروعات وفرص عمل. احنا عارفين ان القرية المصرية كانت اصبحت في 30-40 سنة الاخيرة قرية طاردة، ان هي رجعت ثاني قرية منتجة، يعني كان في اصبحت هي ممكن تبقى جاذبة لأبناء المدن لكي يعملوا في المشروعات المختلفة التي في تلك القرى اللي دخلتها حياة كريمة. هي يعني نقلة، يعني نرجو انها تستمر وانها تنتشر في باقي القرى المصرية في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، بحيث يستطيع المواطن المصري في الريف انه ينعم باثار هذه الحياة، اثار هذه المبادرة الرئاسية اللي يعني زي ما قلت استطاعت ميزانية ضخمة من تقريبا من النصف مليار جنيه من في ظل ازمات اقتصاديه طاحنه، سواء كانت هذه ازمات من نتيجه يعني اصلاح اقتصادي او نتيجه التحديات اللي واجهها الوطن من خلال تلك التحديات العالميه. لذلك يعني احنا ما زلنا نأمل أن تستمر هذه المبادرة لكي لا يستفيد بس فقط منها 20 مليون، نستكمل ال 56 أو 50 مليون فلاح مصري في كرة مصر المختلفة ينعموا بهذه المبادرة الرئاسية اللي هي كانت بمثابة كبرى الحياة في القرى المصرية.
1: بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. ناجي شهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا
1: يا فندم. شكرا لك. احنا بصدد زيارة هامة جدا للرئيس الصيني للقاهرة، زيارة مرتقبة، وسائل اعلام افريقية يعني اهتمت بهذه الزيارة للرئيس الصيني شي جين بينج لمصر، وقالت ان تحديدا نتكلم على الاذاعة الوطنية النيجيرية صوت نيجيريا، قالت ان زيارة الرئيس الصيني شي الى مصر بتحمل دلالات تتجاوز حدود العلاقات الثنائية ما بين القاهرة وبكين، وبتمتد كمان لمد جسور الأمل لبلدان القارة الإفريقية. ده جه في تقرير مطول تم إذاعته في صوت نيجيريا، وأوضحوا كمان أن مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية وحضرية وما تنعم به من استقرار ورؤية طموحة للتنمية هي مؤهلة لأنها تكون الجسر الإنائي للقارة الإفريقية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. بعد الفاصل نرجع مرة تانية ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 99، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: راجعين ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة في برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري. والحقيقة النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في اجتماع مع دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وبنتكلم على موضوع بيخص تطوير منظومة الطيران المدني، ده بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمطارات. وكان في توجيهات مهمة للرئيس في هذا الاجتماع مع زيادة قدرة التنافسية لمطارات مصر إقليميا ودوليا. الرئيس وجه بإنشاء يعني صالة جديدة وتوسعات جديدة في مطار القاهرة، بعدما أكد وزير الطيران أن المطار أصبح يعني طاقة استيعابية 40 مليون راكب سنويا تقريبا. الرئيس النهاردة وجه بي واطلع كمان على مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة الدولي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للطيران والنقل والخدمات اللوجستية. نفهم أكتر ونحلل أكتر هذا الأمر وهذه الرسائل وهذه التوجهات الرئاسية في هذا التوقيت، ولكن نرحب بضيفنا دكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد. دكتور مساء الخير وتحياتي لحضرتك، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. في البداية نتكلم مع حضرتك فيما يخص يعني تطوير منظومة الطيران المدني والبنية التحتية في المطارات والصالات الجديدة. أين مصر من هذه المرحلة المتعلقة بالتطوير ودلالة توجيهات الرئيس النهاردة المتعلقة بالإسراع في إنشاء مبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة؟
2: الحقيقة خلينا نشير إلى عدة يعني تقديرات كده، أرقام تقول لنا موقف حجم الطيران عندنا قد إيه في حجم الاقتصاد. إحنا عندنا حجم مدني أو بيمثل قد إيه من النشاط الاقتصادي في حدود 5.5% من النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة وغير مباشرة، يعني بيساهم بشكل كبير في دفع عجلة التجارة المنقولة جوا إلى جانب تعزيز القدرات عدد من القطاعات الأخرى. كمان بيمثل تقريبا في حدود 1.5 بصورة مباشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي. طبعا الرقمين دول بيدوا أو بيدونا كده بعض الإشارات الإيجابية إلى أنه مع التوترات اللي حصلت في المنطقة ورغم أن هي لها بعض الأبعاد السلبية إلى أنه دفع بشكل أو بآخر إلى أن يكون لمصر حضور قوي جدا في استقبال رحلات كثيرة وإبراز دور المطارات المصرية على الساحة الدولية.
1: صحيح.
2: كده في رأيي أن توجيهات السيد الرئيس والقيادة السياسية جاءت في إطار الأهمية النسبية لقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى الفرص الكامنة اللي من الممكن أن هي تدفع بمزيد من مشاركة القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
1: طيب دكتور، لو يعني بسطنا كده الأمر لمستمعينا الكرام فيما يخص تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في ملف تطوير الطيران المدني، كمان نتكلم على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، هل من مردود اقتصادي في من هذه التوجيهات خلال الفترة المقبلة من وجهة نظر حضرتك؟
2: بكل تأكيد، ويمكن كتير من السادة اللي بيسمعونا دلوقتي سافروا برا مصر وشافوا مستويات المطارات المختلفة وشافوا النماذج الدولية في الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وشاف قد ايه الخدمات ممكن تتنقل بشكل كبير جدا وتكون لصالح الركاب ولصالح الدولة ككل. عشان كده مصر في اعتقاد ان هي بتتوجه بشكل كبير الى مزيد من اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ان هو يبدأ يدخل يطور بعض مباني الركاب ويقدم بعض الخدمات على مستوى دولي. ده يدي فرصة أكثر لتعزيز النشاط الاقتصادي في السياحة في عدد كبير من القطاعات، وبطبيعة الأمر هينعكس على مستوى الخدمات المقدم لكل المواطنين اللي ممكن يستخدموا هذه الخدمات، وبالتالي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ده أمر واتجاه نهجته كل الدول اللي موجودة على الساحة الدولية دلوقتي وعندهم مراكز متقدمة جدا في الطيران المدني. فإذا التجربة المصرية في طريقها وفقا للاستراتيجية الموضوعة أن هي تتحول بشكل كبير للاعتماد على القطاع الخاص وإتاحة الفرصة ليه لتقديم المزيد من الخدمات إلى جانب تعزيز القدرات البنية التحتية للمطارات المصرية.
1: الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور على كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا.
2: تحياتي يا فندم.
1: شكرا لك. من أخبارنا كمان ما زلنا بنرصد مع حضراتكم ردود فعل زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للقاهرة خلال ساعات، سيحل ضيفا عزيزا على مصر، ويعني صحيفة صينية أشارت أن الصين وزيارة الرئيس الصيني المرتقبة لمصر بيعود بعد عقد من الزمان، يعني حيث تعمل بكين على تعميق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع القاهرة، وتسعى كمان إلى العمل بشكل أوثق مع العاصمة المصرية بشأن الأزمات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أشارت كمان الصحيفة الصينية إلى أن وزارة الخارجية الصينية وصفت العلاقات مع مصر بأنها في أفضل حالاتها في التاريخ، وقالت أن زيارة شي لمصر ستعمل على التعاون السابق، وأيضا هتحدد اتجاه العلاقات المستقبلية، وده بيجي بالتزامن مع الزيارة، بنتكلم على الذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسية ما بين القاهرة وبكين. من جديد بنرجع مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل لاستكمال ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90 دايما هواها مصري.
0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية بنرجع مع حضراتكم لمتابعة ملفاتنا وأخبارنا النهاردة في آخر اليوم، وفي العدد الجديد من مجلة حواء ملف خاص بيتناول توجيهات الرئيس بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب. أما مجلة الكواكب كمان بتسلط الضوء مع نجوم الفن والإعلام بيتحدثوا عن تمكين الشباب. نعرف أكتر ونرحب بالأستاذة سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص. أستاذ سمر تحياتي وأهلا بك. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ كلامنا في البداية عن تفاصيل الملف الخاص في العدد الجديد من حواء عن منصة وطنية تفاعلية للشباب، وجه بيها السيد الرئيس بإطلاقها، ما درستم من هذا الأمر؟
2: طبعا عايز أقول للسياسة حاجة، ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاهتمام بتمكين الشباب. احنا عندنا جهود كبيره جدا بيقوم بها سياده الرئيس مسطوره ومتواليه المقاليد الفرق. طبعا مش الشباب بس، تمكين الشباب والمراه وزوج الهمم، ولكن لو ركزنا على الشباب كان عندنا اللي هو 2016 عام اساسا للشباب، بعديها ايضا توجيهات وضع الشباب في المرحله الاولى فيما اساسا يتعلق بمشروعات الاسكان الاجتماعي، فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر وتقديم تسهيلات اسكان عليها. طبعا لاحظنا في الاعوام الماضيه ايضا نسبه تمثيل الشباب في المناطق في المجالات المنتخبه البرلمان والشيوخ ازاي ان هي ارتفعت وتشكل حاليا اكثر من 38%. عندنا طبعا الشباب اللي تخلصوا مناصب اداريه عليا مساعدين وايضا ونواب للمحافظين والوزراء. سيادة الرئيس مشكورا مؤخرا وجه ان الجهات المعنيه وفي مقدمتها وزاره الشباب والرياضه الاكاديميه الوطنيه للتدريب بان يكون في منصه وطنيه تفاعليه للشباب. المنصه دي بتعمل ايه؟ بتفتح مجال بقى ان احنا نسمع اراء الشباب، نسمع اساسا بحوثهم، نسمع صراحتهم، نخلق يعني استكمالا لكل جهود الدوله القائمه في الوضع الرائع، نخلق وصل بينهم وبين الجهات المعنيه. طبعا احنا عملنا ايه في العدد؟ سمعنا اساسا من الشباب متوقعين ايه من المنصه ديت، هيطرحوا فيها ايه، وازاي طبعا نسبه السعاده ان طبعا انت بتفتح ده على مستوى الجمهوريه، فهتبقى فيه فرصه اكبر للشباب من كل المحافظات. انت ما بتشتغلش بقى على المدن الكبرى القاهره اسكندريه.
1: هي منصة بتجمع جميع الشباب في كل المحافظات بالطبع. طيب أستاذ سمر لو سمحتي لي من فضلك لو اتكلمنا على يعني مجلة الكواكب اللي سلطت الضوء مع النجوم عن تمكين شباب الفن والإعلام في السنوات الأخيرة.
2: هي زي ما بقول لحضرتك في كل المجالات كان هناك وما زال تمثيل للشباب، شباب الفنانين وشباب الاعلاميين بيكلمونا المره دي عن الفرص اللي اتيحت ليهم سواء عن طريق الفضائيات سواء عن طريق المنصات، اختلاف نوعيه الموضوعات اللي اصبحت تقدم واللي اصبحت بصدوره كبيره فعلا بابراز قضايا الاسره وقضايا الشباب وبطريقه اساسا محترمه، ازاي ان الفرص نفسها بقت مختلفه، ما بقاش عندهم الصعوبات الموجوده في السنوات الماضيه.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء والكواكب وطبيبك الخاص، شكرا جزيلا لحضرتك. مرة ثانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم آخر اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل بنرجع ونكمل ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90.
1: هواها مصري على الراديو 90. مازلنا مكملين مع حضراتكم حلقة النهاردة من برنامج آخر اليوم. والأزهر الشريف أدانا تجدد الاعتداءات الإيرانية اللي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، وأكد هذا البيان رفض القاطع لهذه الاعتداءات السافرة وما تخلف هذه الهجمات من تهديد لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. كمان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أدان تجدد الاعتداءات أيضا على الدولتين الشقيقتين. نعرف أكثر حول هذا الأمر، ولكن نرحب بزميلنا عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90. يا أستاذ عمر مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم وأهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، بأي رسائل وبأي كلمات أدان الأزهر الشريف تجدد الاعتداءات الإيرانية اللي حصلت النهاردة على الإمارات والأردن؟
2: لسان السلم، لسان المحبة، لسان الشرائع السماوية التي تدعو إلى السلم وتدعو إلى المحبة. أحبوا أعداءكم، دعوة المسيحية، والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام في الدنيا ودار السلام في الآخرة. في الإسلام الشرائع السماوية والشرائع الإنسانية والمذاهب الحياتية، وكل من يدعو أو من يحب الحياة، كل من يعترف بأن الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم. هذه هي الرسائل التي انطلق منها بيان الأزهر الشريف عندما وجه نداءه ووجه انتقاده ووجه إدانته إلى الأساليب التي تمارسها الحكومة الإيرانية في العدوان على من لا ناقة لهم ولا جمل في حربها، وعلى من توجيه عدوانها وتوجيه ضرباتها إلى الدول العربية والدول الشقيقة التي بها مواطنون آمنون، الدول التي لم توجه سهامها إلى إيران، ولزغم ذلك توجه إيران إليها أعداءها ليل نهار، وتذهب بذلك ضحايا وتذهب بذلك يعني جرحى ومصابين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا العدوان. الأزهر الشريف رفض رفضا كاملا هذه الاعتداءات المتكررة، الاعتداءات المتجددة ما بين عشية وضحاها، استخدام هذه الدول العربية القريبة من الحدود الإيرانية أو القريبة من مرمى النيران الإيرانية كوسيلة من وسائل الضغط على الجانب الأمريكي أو على العالم بشكل مختلف. كل هذه المعاني وجهها الأزهر الشريف في ندائه إلى الحكومة الإيرانية وإلى الشعب الإيراني، رجاء أن يمتنعوا عن تلك الممارسات الإجرامية تجاه الشعوب العربية الشقيقة التي لا ذنب لها فيما يحدث تجاهها من اعتداءات وما يسقط عندها من ضحايا وتدمير اقتصاد. الشرائع السماوية يا أستاذ إبراهيم كلها شرائع إنسانية
1: بالتأكيد.
2: في المقام الأول، في المقام الأول شرائع إنسانية، شرائع تقدس الدماء، شرائع تعصم الإنسان وتعصم حرمة الإنسان. وذلك أنا قلت لك أن الابتسامة عندما جاء نبي الإسلام وقال أن الآدمي بنيان الرب، والأدمي لم يقل أن المسلم بنيان الرب، ولكن قال أن الأدمي بنيان الرب، سواء كان هذا الأدمي مسلم أو كان مسيحي أو كان يهودي أو كان مجوسي أو أي دية أو أي عقيدة من العقائد أو ملة من الملل، هو أدمي، وذلك هذا الأدمي هو بنيان الرب. أختلف معه في العقيدة، الذي يحاسب عن العقائد يوم القيامة هو الله. أنا لا يملك له شيئا سوى أنني أعامله كإنسان وأعامله باحترام. الإسلام أو الشرائع السماوية كلها بتدعو إلى احترام الكون، حتى احترام الحيوان. دخل رجل الجنة في كلب ودخلت امرأة النار في هرة، فهذه هي الشرائع السماوية بما فيها من إنسانية، بما فيها من رحمة، بما فيها من محبة.
1: بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمر عبد الجواد مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 90. بشكرك يا أستاذ عمر، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم، شكرا لك. كمان من أخبارنا وتقاريرنا اللي موجودة معنا النهاردة، ما زلنا بنسلط الضوء مع حضراتكم لهذه الزيارة الهامة المرتقبة لزيارة الرئيس الصيني شي إلى القاهرة الذي سيحل ضيفا عزيزا على مصر بعد ساعات. يعني عدد من وسائل الإعلام الصينية اللي بتؤكد على أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت في ظل يعني ظروف استثنائية موجودة في المنطقة. البعض قال إن الحكومتين المصرية والصينية يعني بيأكدوا على الشراكات الاستراتيجية الشاملة وربما الإعلان عن اتفاقيات بشأن التجارة والاستثمار والتعاون في إطار الحزام والطريق واستخدام اليوان في المعاملات الثنائية. مرة تانية بنرجع نكمل مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل.

0: من جديد بنكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده في اخر اليوم، والدكتور اسامه عبد القادر منسق مؤسسه حياه كريمه في الشرقيه قال انه تم امس تنظيم قافله طبيه توعويه شامله بمركز الابراهيميه في قرى الشرقيه، وبنتكلم كمان على منطقه الشرقيه الازهريه اللي اطلقت الموسم الرابع من مسابقه شارك وابدع واكتشف لتوثيق التجارب العملية. ده أكتر هنتابعه مع حضراتكم، ولكن رحب بزميلنا محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ والراديو 90 في محافظة الشرقية. محمد مساء الخير وأهلا بيك.
1: بخير أستاذ إبراهيم وبخير على كل المستمعين راديو 90.
0: أهلا بيك. خلينا نبدأ كلامنا معاك بالقافلة الطبية اللي نظمتها مؤسسة حياة كريمة وجامعة الزقازيق في قرى محافظة الشرقية.
1: تم بالأمس تجهيز قافلة طبية شاملة بقرية كفر أبو الديب في الوحدة المحلية لدكتور نجم اللي تابعة المركز الإبراهيمية. استفاد من القافلة 766 مواطنة. تمام؟ طبعا القافلة تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة الزقازيق، ويعني صفوة من أطباء جامعة الزقازيق. طبعا دي مش أول قافلة خلال الفترات الأخيرة لحياة كريمة. حياة كريمة لها معدل أسبوعيا فعالية داخل المحافظة الشرقية. طبعا أعلن الدكتور أسامة عبد القادر منسق مؤسسة حياة كريمة الشرقية انه تم تنفيذ قافلة طبية توعوية شاملة بقرية كفر محاطبة التابعة لمركز الإبراهيمية تحت رعاية القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريب لكلية الطب بجامعة الزقازيق. شهدت القافلة مشاركة 11 تخصصا طبيا. التخصصات اللي كانت مشاركة في هذه القافلة: البطنة، القلب، الصدر، العظام، الأطفال، الرمد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة وأورام الثدي، المسالك البولية، مخ وأعصاب. شارك في أعمال والإصابة 24 متطوعا من أبناء الوحدة المحلية لقرية فطور نجم ومركز الإبراهيمية. تمام؟
0: صحيح، مركز الإبراهيمية. طب محمد سريعا لو كمان اتكلمنا على الموسم الرابع من مسابقة شارك وابدع واكتشف لتوثيق التجارب العملية، يعني تفاصيل هذا الأمر.
1: طبعا هو الأزهر بيهتم جدا بأبنائه تحت رعاية الشيخ الأزهر، ومن هذا المنطلق أطلقت يعني أو الإدارة الأزهرية بمحافظة الشرقية أعلنت بدء الموسم الرابع من مسابقة شارك وابدع واكتشف لتوثيق التجارب العلمية. طبعا التجارب دي بتدرج الطلبة المبدعين داخل قطاع الأزهر بمحافظة الشرقية. تمام؟ طبعا كل ده تحت رعاية الدكتور السيد جنيدي اللي هو يعني مكتب القطاع الازهري في محافظة الشرقية.
0: يعني بالتاكيد امر هام جدا، بنتمنى لهم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. بشكر شكرا جزيلا زميلنا محمد الجريتلي مراسل موقعنا الاخباري مبتدا والراديو 90 في الشرقيه. شكرا ليك ابو حميد على كل هذه التفاصيل والمعلومات.
1: تحياتي.
0: شكرا ليك يا فندم. من أخبارنا ما قبل الساعة 12 دبلوماسيا، أدانت مصر النهاردة تجدد الهجمات الإيرانية اللي طالت الإمارات والأردن، وأعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة الدولة الشقيقة وشعبها. حكوميا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقدت أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة في منطقة المسكي في القاهرة. أما وزير التموين الدكتور شريف فاروق أعلن عن بدء تطبيق كارت المفتش وتفعيل رادار الأسعار غدا. صحيا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل في خطوة هي بتستهدف تعزيز جودة وأمان خدمة الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لمتابعتكم لينا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد الساعة 11 مساء. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا غريب مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد صنباطي، وهذه تحياتي إبراهيم عزت من القاهرة. تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: قمة مصرية صينية مرتقبة بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصر. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في تطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد التي أثبتت نجاحها في توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشهد افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل في قرغستان. وزير الخارجية يؤكد أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمصريين بالخارج يأتي في صدارة أولويات الوزارة. خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، وزير الخارجية يعرب عن أمله في مواصلة الارتقاء بأوجه التعاون الثنائي بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز في وضع جيد، ويؤكد أن الولايات المتحدة تمكنت من تأمين عبور الكثير من السفن. ورياضيا، منتخب مصر الثاني لكرة اليد يهزم اليونان بنتيجة 31-29 ويتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90، هواها مصري.

السرير اشوف لي بنت حلوه اطلبها للجواز عليها العفش كله عليا انا الازاز عليها العفش كله عليها العفش كله عليها العفش

0: بس خلاص.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
2: ولا تخف علينا شوي، خلينا حطنا

من ايدينا.

غدر الزمان غدر الزمان يا ليل غدر الزمان يا ليل.

قولوا قولوا خسارة ما فيش خسارة عارفين ليه؟ حبيبكم مش خسارة صح.